عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: بحكم إن شاء الله كله خيرات، كله بركات، كله أمل، كله ألفة ومحبة، كله أيضا إخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة وفي أعمالنا وفي كل حياتنا. لابد من وجود الإخلاص، على خاطر بالإخلاص تقبل أعمالنا الدينية والدنيوية. التحية زملائنا الكرام، زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل أم آدم، عوض فلعوني، عنا أيضا ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فهم. أقول لكم إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. اليوم الجمعة 28 أوت 2026، 15 ربيع الأول 1448، التوقيت 6:42. كما عودناكم دعاء الصباح، يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. يا رب اكتب لنا الخير والتوفيق في كل خطوة، وابعد عنا كل شر، وارزقنا يا رب راحة البال وفرحة دائمة، واحفظها واحفظنا يا رب، وارزقنا بكل ما نتمناه في حياتنا. أمين يا رب العالمين. مستمعينا الأفاضل، وإحنا قصدي ربي في طريق، واحدة واحدة ما نجريوش في التأني السلامة في العجلة الندامة. فما إشارة مرور نحترموها، قلت ربي كما خرجنا من ديارنا ومن بحث عائلتنا وزوجاتنا وصغارنا لباس، نرجع بإذن الله تعالى أيضا لديارنا كما نحب ونتمناه. بل نسوي الدعاء والسفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. فما حديث رائع برشا يقول فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم، كي دعاء هو: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. علاش جبت الحديث يحكي على الحلال والحرام؟ مرة مرة جاء أحد الصحابة الكرام قال له: يا محمد، احنا كل يوم وكل ساعة وكل لحظة نتوجه الرب سبحانه وتعالى بالدعاء وما ثماش استجابة للدعاء. ايش قال له رسول عليه السلام؟ قال لنا: يأتي احدكم وملبسه حرام، اللبسة متاعه شريها من الحرام ومن القمار ومن الغش من الغشة، وايضا من الاحتكار في السرعة، يبيع حاجة هي بسوم يبيعها اربع خمسة مرات قدها، هذا كله يتسمى حرام. كيفاش انسان يتوجه ربي بالدعاء وهو قال لهم مأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. كيفاش نحب ربي يقبل دعانا ويقبل صلواتنا ويقبل قيامنا ويقبل صيامنا، واحنا كما البارح سمعت في متأكد الخبر أن واحد يبيع مثلا في المال الستيكة ب6500 و7000، عيب مش باهي، هذا حانوت يبيع بالسعر، هذا ترفيع كبير برشا بالأسعار. خافوا ربي يا ناس، رو فما ربي سبحانه وتعالى يراقبنا في كل لحظة، في كل فراكسيون سكوني، يعرفك شو تعمل وش ما تعملش. ربي لو قيدنا في أعمالنا الكل، نخاف ربي في بعضنا، نخرب بعضنا أكثر، نحيوك الأنانية وحب الذات. أنا علش قال لك أنا يعني يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك. أنت كي تخدم في بقعة في شركة ربما الشهرية ما تعجبكش، لكن حلال اخدم بذراعك، اخدم بضميرك، اعرق على فلوسك بس ربي يبارك لك فيها. والآخر ياخو برشا فلوس في الشهرية، وكل شهر ياخو برشا فلوس، لكن ربي ما يباركش. علاش؟ على خاطر هو مطالب بالعمل 7 ولا 8 سوايع، قاعد يخدم في ساعة ولا ساعة غير بعض، والبقية كلها النوم وتحويس وتنقل من بقعة لبقعة، وهو اللي مقيد يخدم 8 سوايع. نحلوا فلوسنا باستفراغ الطاقة والجهد في كل عمل اللي احنا مطالبين به. الشهرية ما عجبتكش هذيك امورك تعدي وخيفك البقعه هذيك وتشوف كان لقيت ما احسن. اما انت ما دامك قابل وراضي بك السعر هذاك يعني مهما كانت المهنه يعني حتى معلم ولا حتى طبيب تلقى مش راضي ما عادش عندنا قناعه تلقى معلم ولا استاذ ولا غيره ولا غيره شريته برك الله هو ديما مش عاجبني وكذا. ما ننساوش اللي القناعه كنز لا يفنى وما ننساوش انه نحطوا ربي وحطوا ربي في بالنا ونفكروا كيما نفكروا في الدنيا نفكروا في الاخره ونعاونوا كالزوال ينخفوا معاه محلاه الاسره تلقاه خذاستي كما جاره ما عندوش بعث له زوج ثلاثه بابس مع ولده ولا مع بنته يجي جاره يقول له ها حق المال اعطيته لي يقول له لا برمشي على روحك عند ربي خير اليوم عندي غدوه عندك. هكي يكون التضامن والتكافل الاجتماعي وديننا اكد على التكافل والتعاون والتضامن. انت المهاجرين اللي هاجروا من مكه للمدينه سيدنا عليه السلام اكد على ضروره تقاسم. تصور انت واحد من المدينه ما يعرفش واحد جه من مكه ما يعرفوش بالكل سكنوا معاه في الدار هو وعائلته وصغاره وقسموا عشاهم وقسموا فطورهم وقسموا الملابس وقسموا كل شيء. هذا هي الايثار. نختم بالايه قال الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله عز وجل. إن شاء الله كونوا متألفين متحابين في هذا اليوم المبارك. يقول يا رب ارحم آبائنا وأمهاتنا وشهدائنا الأبرار ومن كانت لهم أفضل علينا. يا عظيم متعنا بالصحة والعافية واحفظ يا رب وصن يا عظيم هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. تحية كبيرة برشا الأم آدم ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: ياخي شبيك متغشة هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: 27 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى الصباحات. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. جمعة مباركة على الجميع. في يوم الجمعة من خير وأفضل الأعمال هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة المباركة لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، ويا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك قلبا سليما وفكرا قويما، وأن تصرف عنا هموم الدنيا وتبعد عنا البلايا والخطايا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج كروبنا وتصلح أحوالنا. اللهم إنك تعلم ضعفنا فاجبرنا، وتعلم فقرنا فارزقنا، وتعلم همنا ففرج عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، موعد جديد من برنامجكم من هارك زين. دونك اليوم 28 أوت 2026، دونك الموافق ل 15 ربيع الأول 1448 هجري. دونك شهر أوت ماشي ويودع، دونك في انتظار شهر سبتمبر اللي إن شاء الله يدخل مفتتح الأسبوع القادم. شهر سبتمبر اللي فيه رجعت لي بدات يقرا، ويا رجعوا صغيرات يقرا، ودونك شرب التوفيق للجميع. زيد كيف المكاتب، الجامعات، المعاهد، كل معناها الاسلاك، زيد كيف المربين، المعلمين، الاساتذه. دونك شرب ربي نجح الجميع، وكل عاده العوده المدرسيه تكون نهار 15 سبتمبر 2026. ان شاء الله يا ربي عام دراسي مكلل بالنجاح للجميع ولكل الاطار الطبي، مدرسين، معلمين، اداريين، عمل الكل. شرى ربي ونجحكم ويوفقكم. دونك العادة والعويد برشا فقرات السنة فيكم في نهارك زين. ما عليكم كان تعادلوا موج علينا وتسمعونا وما تبعدوش لبعيد، الرجين المتوصلين.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج، تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
5: شيراني مي سباس ديكو، سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
6: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت دو لا كورنيش ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
0: ماما كيفاش تلميذ نجح لنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
7: اصنيعي وتعب على الضمان
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
8: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
10: الو
11: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
10: شكون معايا؟
11: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
10: اما مين نبدا؟
11: بدايه من اوميغا فورماسيون.
12: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيف، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
13: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
14: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379. وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
15: راديو أكسجين FM.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً شكراً للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم، نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: مع أورانج بوستي الرانتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالفروات. عندك أورانج.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 7:48 دقيقة، خلينا نمشي نتعرف على حالة طقسنا اليوم. زاد كيف نزف البشارة بخصوص حالة الطقس، يلا تفاصيل أكثر في حالة الطقس في ميتيو.
3: ميتيو ميتيو.
4: دونك كما تحدثنا البارح وقلنا انه حالة الطقس معناها باش تمشي تدريجيا نحو الانخفاض. افكتيفمون دونك اليوم في بنزرت فما انخفاض الحقيقة ملحوظ في درجات الحرارة. دونك الخير جاي الحمد لله. دونك بعد ما شفنا البارح الحقيقة الخميس ونهار زاد كيف نهار الاربعاء كانوا تقريبا هما زوز ايامات متاع الذروة متاع ارتفاع درجات الحرارة. دونك الحمد لله شفنا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وقت اللي نحكي واليوم على نهار الجمعة انخفاض ملحوظ. زاد كيف مهم برشا انو احنا نحكي مع الانخفاض اللي باش نشهدوه في درجات الحرارة، نحكي زاد كيف على حالة الطقس والبحورات اللي تعوم واللي ما تعومش. احنا البارح حذرنا وقلنا راهو البحورات اليوم ما يعوموش بشكل كلي في ولاية بنزرت. دونك زاد كيف راس نجلة يعتبر من اخطر البحورات. دونك ردوا بالنا، بقية سواحل بنزرت نحكيو على كورنيش سيدي سالم كاب بلون غار الملح الكل يعتبر البحر مضطرب وهيج. دونك ردوا بالنا على رواحنا على صغارنا، راهو ماهوش معناها ملائم الحقيقة لي باش نعوموا ولا باش نمشيو ونعديو نهار في البحر. دونك نحكيو على سرعة 40 كيلومتر في الساعة على شاطئ راس انجلة اللي واجه معناها هيجان كبير. هذايا نحكيو على راس انجلة راهو ما يعومش ويعتبر بحر خطير. دونك نسيسر وإحنا وإن شاء الله السلامات للجميع. سينو بالنسبة لليوم نحكي على معتمدية بنزرت الشمالية الجنوبية منزل بورقيبة بقية المناطق الحقيقة انخفاض وانفراج في درجات الحرارة الحمد لله. دونك بعد ما شهدنا الأيامات معناها الكبيرة في ارتفاع درجة الحرارة الحمد لله، اللي مش نحكيه على درجة حرارة باش تنخفض، نحكيه على 5 و6 و7 درجات باش تنخفض درجة الحرارة مقارنة بالبارح. قلت البارح اللي شفنا فيها نعود نقول ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تقعد والبحر اليوم نعاود نأكد ونقول راهو ما يعومش. سينو خلينا نمشي وناخذ زادا كيف لمحة على حالة الطقس بصفة عامة في مختلف ولايات الجمهورية. زادا كيف هي معنية بالانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، فما مناطق معنية فما مناطق مازالت تشهد في معناها الارتفاع. دونك تنخفض درجات الحرارة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، تكون مستقرة ببقية المناطق اليوم وتتراوح الحرارة القصوى من 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وب 42 و 47 درجة ببقية الجهات وفما شهيلي. دونك الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات في تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال وإلى القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، كما تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. نحكي على البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا متموج ببقية السواحل. دونك هذه هي حالة الطقس اليوم غوسو مودو. دونك نسيسر وإحنا واحدة واحدة نوصيكم ونعود نوصيو البحر اليوم ما يعومش، ردوا بينا على رواحنا نسيسر وإحنا خاصة ردوا بينا على صغيراتنا وعلى الناس الكبار في السن، ديما نشربوهم الماء حتى كانت تنخفض درجة الحرارة بنسبة صغيرة. يبقى ديما فما نحكيه على فصل الصيف وتبقى ديما فما حرارة وتبقى ديما فما سخانة. دونك مازلنا معنيين انو احنا نشرب كمية باهية. والحقيقة احنا حكينا البارح قلنا راهو الانفراج الحقيقية ان شاء الله بإذن الله السميع العليم مش نشوفوها في اول ايامات شهر سبتمبر، يعني نحكيه 3-4 سبتمبر وقتها بالحق باش نبداو نشوفه في بداية الطقس يتقلب معناها تدريجيا وباش نبداو نشوفوا في كتلات الهواء البارده اللي تدخل تدريجيا لتونس. هذا كيف نشوفوا فما ريح تهب في اول سبتمبر. دونك باش نبداو نشوفوا بالحق الطقس قاعد يتقلب هذا في الفتره القادمه ان شاء الله فتره سبتمبر اللي باش تكون معنيه بانخفاض درجات الحرارة إن شاء الله. سنوار 1 و2 سبتمبر بيش يكونوا معنيين بزادة كيف كيف ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن بعدها إن شاء الله بيش نعيشوا أيامات يكون فيها الطقس معتدل، وبيش يكون هكا ماشيين شوية داخلين شوية على أجواء الخريف بطبيعة الحال. دونك هذه أبرز التوقعات، ديما نعطيكم آخر مفهومة وجديد في حالة الطقس. وخدوا معنا في الاستماع لحظات مع الفاصل الإشاري، ثم راجعين متواصلين.
2: في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج، تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
7: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
8: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
7: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
9: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
10: ألو
11: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
10: شكون معايا؟
11: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى قيد باش تبدأ.
10: أما مين نبدأ؟
11: بداية من أوميغا فورماسيون.
12: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
13: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية،
14: photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques.
15: Max Energy, حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
16: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055.
17: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
18: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك
0: زين نهارك زين
3: 8:06 دقيقة. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا وكل المستمعين كل حد قاعد يسمع فينا طوام هذا المجتوى على موجة ناس المبرشة للناس اللي قاعدة تسمع فينا فكرة هبا في ديارها. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. دونك ينضمنا في الأستوديو زميلنا سي هشام الجميلي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
4: صباح الخير صباح النور. صباح الخير عواطف.
3: مرحبا بك.
4: أول مرة مع بعضنا.
3: مرحبا أهلا وسهلا.
4: يسعدني.
3: شكرا.
4: أكيد من خلالك نحب نحيي نادي نحب نحيي ألفة اللي غابوا علينا اليوم. تحية لكل مستمعينا في أرجاء تونس الكل. نوسعوا بينا مع السخانة نوسعوا بينا مع الظروف اللي نعيشوا فيها ذو ما ثماش ما ثماش. نوسعوا بينا ونحافظ على تونسنا. صحيح ما كنا متقلقين كنا متغشين. لكن اكيد الغش ماهوش باش يخلينا ربما نتصرفوا التصرفات اللي ممكن تمس امن بلادنا وحده بلادنا. نوسعوا بان الصيف ما بقالوش برشا وان شاء الله بطبيعه الحال دعوه لطلب انها تلقى الحلول وان شاء الله ما تعاودش هالظروف اللي عديناها في الصيف هذايا سخانه بلاش ضوء بلاش ماء. كل ما من الشعب عنده الحق يتغشش لكن في جميع الاحوال نحافظ على أمن بلادنا.
3: أكيد جوستومون تنحكيو فيها بعد شوية بأكثر تفاصيل خاطر عنا ما نحكيو في الأكتواليتي يا سي هشام. لكن قبل هذا خلينا نمشيو للأغنية لقيت هذايا الموعد هذايا عودتو به السادة المستمعين وتعودنا نحن نحكيو على غنية من اختيار الفريق نتاع البرنامج كيفي زادة من اختيارك وين زادة باش نحكيو عليها نحكيو على القصة نتاعها. دونك الكلمة ليك سي هشام شنو عنا لليوم؟
4: اليوم اخترنا الفنانة فايزة أحمد. فايزة أحمد اسم من الأسماء الكبيرة في عالم الأغنية العربية. فايزة أحمد من أصل سوري لكنها استطاعت أنها تاخذ مكان لها في مجال الأغنية العربية وصارت واحدة من الفنانات الكبار اللي عندها بصمة وخلت تاريخ وراها. تاريخها الفني كبير وكبير برشا ربما حتى في محاولة اختيارنا للأغنية اللي ربما نحب نعديوها اليوم الصباح قعدنا حائرين لأن جميع الأغاني نتاعها ربما مقبولة ومسموعة ونستحبها. لكن في النهاية اخترنا أغنيتنا أغنية هذه نحبها برشا يما الأمر على الباب.
3: جميلة برشا. وقت اللي انتم قاعدين تختاروا مع زميلتنا المخرجة أمل قلت الاختيار صائب الحقيقة على الأمر على الباب من أجمل الأغاني أغنية طربية كلمتها جميلة برشا وهاتفة سي هشام.
4: والأداء الرائع متاع فايزة أحمد ربما جزئيا أنا أقول لأنه يعني كمان فايزة أحمد ما ثماش كون ما يعرفهاش لكن ما خذتش كفنانة ما خذتش نفس الحظ لعملية قد الفن في الوطن العربي كيف أم كلثوم ولا نجاة صغيرة لكن فايزة أحمد تبقى هرم من أهرامات الأغنية العربية ونجمت أنها تاخذ مكان لها. أغنية حلوة برشا خاصة في تعاملها سواء مع محمد عبد الوهاب وإلا زوجها فيما بعد محمد سلطان. فايزة أحمد تبقى بصمة تبقى أيقونة من أيقونات الفن العربي ونسمع مع بعضنا أغنية يما الأمر على الباب.
3: فوالا دونك نسمع أغنية يما الأمر على الباب هذه اختيارنا لكم لليوم في الكود كور. دونك تسمعوها وبعد راجعين ومتواصلين معاكم في برنامجكم نهارك زين.

0: Booster.
1: اورانج بوستي لونتري بالفلويت
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي لونتري بالفلويت عندك أورانج
3: عاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكي ما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبتاش

0: Maxbox 5G ou Femma Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: عاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في أقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبتاش.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد. بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام. خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني. وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فنيح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: هش صار هش صار مع هشام هش صار.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 38 دقيقة، مرحبا مرحبا. فقرة هش صار مع هشام الجميلي، تفضل الكلمة ليك.
3: في حومتنا عواطف كان يعيشوا زوج جيران، منير وصالح. كانت بينهم عشرة كبيرة ومحبة سنين، ديارهم مقابلة لبعضها، وأولادهم يعرفوا بعضهم، وإذا واحد منهم يحتاج حاجة يلقى الآخر ويقف معاه. أما في نفس الحومة كان يعيش فتحي، فتوح، إنسان كان يحب برشا يعرف أخبار الناس، يسمع كلمة من هنا وحكاية من غادي، أم بعد يبدأ عادي ينقلها من شخص لشخص، وكل مرة يزيد عليها شوية من عنده. نهار سمع منير يحكي على صالح وقال كلام عادي وما في حتى إساءة. فتحي مشال صالح ونقلوا الكلام بطريقة أخرى وكبر المعنى وخلاه يظهر وكأن منير ينتقد فيه ويقلل من قيمته. صالح صدق الكلام ومن غير ما يثبت بدلت معاملته المنير. بعد مدة فتحي مشال منير ونقلوا إنه صالح غاضب عليه ويحكي عليه بالسوء. منير كيف كيف صدق وبدأت علاقته بصالح تتبدل، وهكا كلمة صغيرة ولا تشك وشك ولا جفاء والجفاء ولا خصام. الناس في الحومة استغربت كيف زوز كانوا كيف الأخوة ولات بينهم عداوة، أما حتى واحد ما كان يعرف الحقيقة. مرت الأيام وكبرت المشكلة حتى وصلت لخلاف على قطعة أرض مشتركة بيناتهم. وقتها قرروا أخيرا يحكيوا مع بعضهم وجها لوجه. كل واحد فيهم اكتشف انه الكلام اللي وصلوا على الاخر ما كانش صحيح، وانه فتحي كان ينقل الكلام بطريقه زايده ويفوح فيها شوي ويزيد وينقص من عنده. في اللحظه هذه فهم منير وصالح انهم ظلموا بعضهم وانهم خسروا وقت ومحبه سنين بسبب كلام انسان ثالث. صالحوا، اما العلاقه ما رجعتش كيف ما كانت، خاطر الثقه كي تتكسر حتى كان ترجع تحتاج وقت باش تبنى من جديد. وفتحي ولا الناس الكل يتجنبوه، وكل ما يسمعوه ينقل كلام على شخص ما عادش يصدقوه، وبدأوا يفهموا انه الانسان اللي يجيب لك كلام الناس ينجم غدوة يجيب للناس كلامك انت. النميمة ما تبدأش ديما بكذبة كبيرة ابدا، ساعات تبدأ بكلمة صغيرة اما تنتقل ناقصة وتتزاد عليها كلمة وتتبدل نبرة ويتحرف المعنى، وفي الاخر تولي نار تمزق او تفرق بين الناس. قبل ما تصدق كلام الناس والكلام اللي يتقال عليك، اسأل صاحبه مباشرة، وقبل ما تنقل كلام على غيرك تذكر ان الكلمة اللي تخرج من فمك ما تنجمش ترجع، خاطر علاقة عمرها سنين تنجم كلمة واحدة تكسرها في لحظة، اما اصلاحها ينجم ياخذ عمر كامل.
4: اكزاكتومون، وي مهمة برشا، قديشها معبرة بالحق الحكاية هذه سي هشام، لأن اليوم قاعدين نشوفوا فيها ونعيشوا فيها في المجتمع بتاعنا اليوم. الشيء هذايا اليوم يظهر لي أنا الراز وز أطرف معنيين في الموضوع هذايا. العبد اللي قاعد ينقل في الحديث اللي هو قاعد يزيد فيه كما حكيت أنت بشوية التفويح، وربما زاد العبد اللي قاعد يعطي في وذنه، خاطر اليوم زاد إذا كان أنت تعطي وذنك الحقيقة تحل قدامك باب كبير برشا. ساعات خطر يعني ساعات أنا نقولها بيني وبين روحي، ربي يعطينا برشا نعم في الحياة. أنت مثلا وذنك طوى ما تنجمش تسمع، تنجم تسمع شنو قاعد يصير في الصالة من غاديك ولا ثلاثة صالات اللي بعد هذوك، ما تنجمش تسمع، هذه نعمة. لو كان جيت تسمع ممكن ما كانتش باش تكون حاجة باهية.
3: صحيح.
4: دونك احنا كيف نحبوا نعرفوا شنو حكي علينا الشخص هذاك ولا شنو قال علينا، مانيش باش نقولوا لاباس. ممكن ساعات تفرح بس ساعات زاد ماكش باش تكون فرحان، وكل الحاجات اللي ما تعرفهاش تكون نعمة أكثر من
3: اللي نعمة. لا والله كلامك صحيح عاطف، لكن احنا مشكلتنا شنو؟ كما كنا نحكيو قبيلة في اللوف قلنا انه احنا كتوانسة والعرب ككل احنا عاطفيين برشا. في لحظة نجم ننساو علاقة بينك وبين أي شخص آخر الطرف، ينجم يكون في بعض الأحيان زوجتك أخوك أختك صديقك لي هو، يتنسى كل شيء في لحظة إنصات الطرف آخر ينقل في حديث حتى ولو صحيح. انا نمشي معاك انه الحديث اللي نقله صحيح، رو تكفي في بعض الاحيان انه النبرة تتغير يخلي المعنى يتبدل، وبطبيعة الحال يوصل لك انت وكأنه استهزاء او كأنه سب او كأنه نميمة في حقك، فتتغشش عليه وتاخذ موقف، ربما العلاقة بينتكم تنقطع. هذا الكل علاش؟ لانه في لحظة وقت اللي تستسلم انت لكلام الناس معنى ذلك انه في كل لحظه هذيك ضيعت عقلك حطيته على جنب نسيت في لحظات علاقتك بك الطرف الاخر. المفروض انه اذا تبنيت علاقه بينك وبين اي شخص اخر كما قلت صديق او من العائله او من غيره المفروض العلاقه هذيك هي اللي تكون الحاجز امام كلام الناس. لا انا مثلا يجيني كلام على عواطف لا مستحيل عواطف تقول فيها هك علاش لانه العلاقه اللي قامت بينك انت وبين زميلتك عواطف علاقه احترام علاقه ما فيهاش استغلال انت اللي هي عندها منطق هذية قائمه على اسس صحيحه دونك هذا الكل يخليك تقول مستحيل عواطف مثلا تقول الكلام هذية ويتسكر الباب من بدايته. لكن اذا العلاقه قائمه على الهويه كيما ما حد شيء بطبيعه الحال باش تصدق وتسمع وتعطي الفرصه لهالناس هذية اللي هدفها شنو انك تكسر هالعلاقات هذية تكسر كل نجاح حتى في اطار العمل ساعات يمشي عارفك عارف يراو فلان به وعليه فلان كذا فلان كذا وهو ما عمل شيء وربما في حياتنا المهنيه شفنا برشا حاجات ربما وقعت قدامنا وساعات تستغرب يا رسول الله الناس هذية كيفاش عايشه معانا
4: وي خاطر ساعات تقول انا عايش في حياتي وعايش مع روحي ومنغمس في حياتي

0: بيئتها. الناس هذيك يتروح لديارها وتقعد ولا تغزر روحه في المراية وكذا عادي كي تفكر اش عمل شنو انه كان السبب في انه علاقة بين زوج من الناس وساعات علاقات عائلية او زوجية ربما من كلامه هو تؤدي الى طلاق وتحطم عائلة كاملة. عادي يا الناس هذيها ما عندهاش ضمير يتحرك ويشعل من داخل, ما عندهاش هكا جزء كي لحظات ندم تقول علاش قلت هكا. ثم نوعية من الناس ساعدتها انها تفرق بين زوز, ساعدتها وفرحتها انها تأذيك, ساعدتها وفرحتها انها تكون سبب انك تخرج من خدمتك, انك تتفرق بينك وبين الشريك متاعك, انك تكون تعيس, وقتها هو يفرح.
1: اي تشوفها الحقيقة تلاحظها هذه قاعد تعطي في حاجات بالحق يعني كما قلوا فيها عميقة برشا تستحق يكون ربما حس أكثر من الحس هذه. اليوم فما أنا قاعد نكتشف في مرض ربما جديد قديم من عرش تحس وكأنه سعادة الآخر بألام للحد اللي مقابله
0: تحت.
1: يعني يا لطيف معناها بالحق يعني وقت اللي يكون الشخص الآخر معناها حزين
0: هو يفرح,
1: هو يفرح. لهذا الحقيقة يعتبر مرض ودلالة على أنه الشخص ذاك ما هوش سعيد في حياته وكأنه يستحق أنه يرى ناس أخرين ما هيش سعيدة باش يقول ها مانيش وحدي أنا تعيس, مانيش وحدي أموري ما هيش باهية, هاي الناس الكل ما هيش فرحانة. فمؤسف بالحق. وزادة كيف كيف قاعد ترى في برش حاجات اليوم في المجتمع قاعد تشوف فيها, سواء زادة الكلام الخايب اللي يتقال, زادة كيف كيف الواحد كيفش ما يوزنهاش الكلمة الخايبة يخرجها طول وما يعبرش وقع الكلمة ذيك الخايبة على مشاعر غيره. دونك قاعدين نشوفوا خاصة السوشيال ميديا اليوم ولات أتاحت وأباحت للناس أنها تقول اللي تحب وقت ما تحب وكيف ما تحب وين ما تحب, خاطر اليوم فوق بروفيل يخليك تحكي كيف ما تحب. اليوم بالحق تقعد بها تشوف تقول كمية الحقد والغل والكراهية وكل شيء تراهم في مجسدة في الشخص واحد برك على مواقع التواصل الاجتماعي. فبالحق تبقى تقول للناس دي وين تعلمت وين قرأت.
0: هو المشكلة متاعنا نحن انه في بعض الظواهر الاجتماعية اللي قاعد يشوفوا فيها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى في حياتنا ربما ما انتبهوا ليش, لكن باش نعطيك امثلة هي تضحك في ظاهرها لكن إذا نحب نتعمق فيها بالحق شيء وجع القلب, لأنه في النهاية الشيء اللي ما يسعدنيش ما نتمنهش لغيري. علاش أنا الشيء نكون حزين يلزم نكون سبب في حزن الناس كل, علاش أنا وحدي برك حزينة أنا الضوء مقصوص عليا, علاش أنا برك
1: شبيه ذكا مش قاس عليه الضوء
0: صحيح. فولينا حتى في موقع التواصل الاجتماعي أنا علاش الأخرين كي انا مضرور علاش نزيد نضر في غيري تهاوز.
1: لا
0: مبدا المساواه في المضره علاش هذه سامحني عاود هذه حاجه. وحتى ان كونسيامو كنا قبل كي تقص الضوء اول حاجه نعملوها نخرج ونسالو اخي مقصوص عندك الضوء انت, كي يقول لك ايه هيا به تفرح ويسيبك شعور بالارتياح وقت اللي تلقى ربما الضوء زاد كيف كيف حتى عن جاري مقصوص. اليوم في الوضعيه اللي عايشينها توا في طارق قسم الضوء ولهنا ربما نحبوا نفتحوا قوس قلنا عديد المرات رو في فتره ما الشعب تفهم تفهم الوضع انه يلزمنا نقص الضوء ساعات معينه في اوقات معينه, لكن الممارسة على أرض الواقع متاع الناس اللي ماسكة زمام القصان وترجيع الضوء بصراحة ما كانش احترافية, ما كانش فيها حتى نوع من الاحترام للمواطن التونسي بصفة عامة, لأنه وقت اللي تهبط بلاغ تقول وإنه انقطاع الضوء من ماضي الساعة الخامسة لهنا تلقى المواطن حاضر يقول لك برا حافظ على كل الأجهزة متاعي اللي يخدم يقول لك نقص باش سرعتي ما تفسدش وتكون منظمة. إذا أنت قصيت من ماضي الساعة الخامسة أما جيت تقوله ماضي الساعة الخامسة وتجيه 9:34 دقيقة وتقص له وترجع له ال 12:45 دقيقة وتعاود تقص له ال 12:50 دقيقة وتعاود كذا راه ماهوش حل وماهوش راه سهلة
1: حتى في الأزمات نتنظمه
0: يعطيك صح سهلة برشا تتنظم. قلت ساعتين ثلاثة سوية أما أنت كل مرة تقص لي بثلاثة أربعة مرات في النهار, النهار فيه 24 ساعة تقص لي 18 ولا 15 ولا كذا سيترو راهو برشا, وهذا اللي خلى ربما نوع من الشحن عند المواطن التونسي اليوم وخلى البعض يخرج ربما في وهذا بطبيعة الحال ديما نحافظ على امن بلادنا.
1: مهم برشا القوس اللي فتحته, ولكن زاد كيف خلينا نرجع شويه للموضوع اللي دفعنا فيه من بدايه الحصه في هش صار اللي هزنا الحقيقة

0: البرشا وحكينا على برشا ظواهر اجتماعية نحب نقول كلمة أكيد تعرفها هي موجودة هي حاجتين هما زوز حاجتين موجودين ولكن الأصل هي موجودة في القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق الله العظيم. دونك زادة كيف اليوم تاعك في السوشيال ميديا والموضة دي يقول لك كارما إزريل. دونك اليوم قاعدين نعرفوا أنه الحاجة اللي تتمناها ولا اللي تعملها في غيرك به ولا خيبرة يترجع. فما ليس يقول لك لا ما ترجعش، ترجع في في في طرق تراها وإلا ما ترهيش. دونك اليوم إذا كان أنت تتمنى لغيرك الشر أوتوماتيك مون للأسف معناها ما تقولش علاش حياتي ماهيش ماشية بالباهي. وإذا كان تتمنى الخير أكيد باش يجيك نهار بإذن الله
1: باش
0: تشوف النعمة.
1: كلامك صحيح لو كان تلقى ناس واعية باللي تعمل فيه، لكن الإشكال وين أنه في بعض الأحيان الناس تحلل لك الشيء هذا. يمشي مثلا العرف السيد ويحكي له كذا كذا باش يكون السبب انه السيد الاخر يطرد من خدمه
0: ما بعد يقول لك يستاهل
1: صحيح يحلل له انا اش قلت انا لا يلزمني انا نحافظ عليه شنو يلزمك كنت سبب انك فرقت بين مراه ورجلها لا ما مش عملت انا وقت اللي نوصلوا لدرجة انه الخطأ ما عاش نستعرفوا به ما وصلناش الى درجة مثقال ذرة لانه برشا ناس ما يعرفوش راه الخطأ مهما كيف ما انت تعمل به حتى بسيط كبير. وبسيط جدا راه ربي يثيبك عليه ما ما ما حتى حجرة باش تبعدها من طريق راه يثيبك عليه ربي سبحانه وتعالى قالك حتى التحية انك باش تقول صباح الخير والا حتى لمس ايد على الطفل يتيم وكذا كذا راهي تثاب عليها. لكن زاد كيف كيف كل حاجه تعملها راك باش كيف كيف باش تلقاها في الدنيا والاخره. احنا ديما ننساو احنا ساعات كي باش نعملوا حاجه به اش نقولوا قولوا ان شاء الله نلقاو في وليداتنا
0: اكزاكتومون.
1: دونك فكر في روحك صحيح اما فكر زاد في عائلتك فكر في وليداتك. مانيش باش نقول هذاك الإذية ولا الجزاء بينك وبين المولى سبحانه ما نحبش ندخل فيه لكن فكر في صغيرك وقت اللي ظل متعدي والناس يقولوا هذاك ولد فلان اللي بيه وعليه اللي يمشي بالنميمة بين الناس اللي يفعل كذا اللي يفعل كذا راي خايبة برشا لأنه الإنسان في النهاية سمعة. احنا في جيلة ربينا ولدينا وانا خذيتها على الولد متاعي قال لي بابا مش نخلي لك حاجتين مش نخلي لك السمعة الطيبة اللي هي نتاج تربية باهية سلوك باهي مع نفسك ومع الناس واثنين قرايتك. لا قال لي مش نخلي لك هناشر لا قال لي مش نخلي لك فلوس لا حد شيء لأنه كل شيء يوفى إلا السمعة الطيبة والأخلاق الطيبة ومعرفتك العلم. بين الناس ثم المرحلة الثانية هي قرايتك. نفس الشيء أنا مع أولادي ديما هذيك كلامي مش نخلي لكم السمعة الطيبة وإن شاء الله يا رب حسن الختام واثنين باش نحارس على قرايتكم لانه في النهايه ما تلقى كان قرايتك اللي باش توقفك نهار اخر وتعطيك قيمه في المجتمع. علاش احنا كاشخاص كافراد ربما كاولياء نورثوا لاولادنا السمعه السيئه بوه كذا بوه كان سبب في ذلك شنو حتى امه كانت كذا امه عملت هكا امه عملت هكا. سهله برشا كيف ما نحبوا الخير لانفسنا نحبوا الخير لغيرنا. هذا هو ملخص على حكاية الكل ما هي صعبة
0: أكيد مهمة برشا نقطة هذه أعطيت حاجة يعني أساسية كيف اليوم ولينا نبرر فعل الشر معناها هذه حاجة خطيرة برشا برشا وصلنا نعملوا فيها راهو شر يقعد شر فمش مبرر فمش باب ثلاثة أربعة شر لازم أنا نرى معناها قدام هالأمراض هذه الاجتماعية لازم اليوم راجل وإلا مرأة أي شخص في الدنيا هذية لازم يسكر وذنيه إذا كان هو ماهوش معني بالحق وما يحبش يدخل في المهاترات هذية وفي العيشة هذية الخايبة اللي بشي دخلوها فيه يسكر وذنيه ولا يجي يقولهم بكل بساطة الذي ما نحب نسمع حتى شيء على حتى حد وشنو يقول عليه وشنو ما يقولش علي. وإذا كان معناها الحياة تكشف معناها بمواقفها تكشف لك إذا كان العبد ذاك صديقك بالحق ولا ماهوش صديقك بالحق ولا حد من أفراد عائلتك هل هو يضر فيك ولا ماهوش قاعد يضر فيك. الكلام هذايا حتى إذا كان صارت الحاجة بالحق وصارت الناس تزيد فيها وتعدل منها أكثر وأكثر وأكثر كل واحد لازم يرد باله الحقيقة. وحاجة أخرى زيادة نحب نتفاعل فيها معاك حكيت فيها اليوم ساعات عبد يعمل الشر في حد يقول لك هانو مصالح حتى شيء هانو ما ربي ما كيما نقولوا فيها ما شفناش فيه الخاتمه في الدنيا. قد تكون ما صارتش، ولكن الله يقدر بعد الشر تصير في اولاده فاولاد ولاده. دونك هذيك الكل معناها السلسله كامله تقعد معناها تتبع للاسف.
1: هو كان باش ندخلوا في الجانب الديني، حتى ربي سبحانه وتعالى قال ثم انت كي تغزر الناس مثلا يسرق ويخطف ويفك في فلوس عمال وكذا، راهو ربي سبحانه وتعالى ورغم ذلك ديما ربح فلوس وديما ربي يعطيه، ربي ما قالها ونعرفها الناس كل انه يزيد يعطيه باش يزيد اكثر يتجبر، يزيد اكثر في السلوكيات هذه، لانه بعد حسابه بينه بربي نهار اخر. الملاحظة اللي قلتها انت انه الانسان يحاول يسكر وذنيه ويحاول انه ما يسمعش، المشكلة مش غادي، المشكلة انه تولي انت المتهم مش انت اللي يتقال عليك في الكلام. يعني تكون قاعد رايف ويجيك شخص يقول لك انا سمعت لي قلت عليا كذا وكذا وكذا، هاو سمعت عليك وصارت لنا في حياتنا انا واحنا صارت لي في برشا وضعيات، تكون قاعد على روحك يقول لك هاو كذا او تكلمت عليا او درجت ما نعرفكش انت باش تتكلم عليك شكونك وعليش نتكلم عليك أصلا. وساعات يجيبوا لك كلام مش مستحيل من رابع المستحيلات انك تحكي فيه. انت بعيد مثلا يجي يقول لك انت قلت على الطبيب الفلاني ما يعرفش يخدم، مش مجيبني ليه خي نفهم في الطب نفهم وفلوس ما عندكش علاقة بيه باش تعرف ويخدم ولا ما يخدمش، ما اذاكش باش تقول كردة فعل ما, ما, ما, ما يعني يجيبوا لك وضعيات اللي انت مستحيل تتكلم فيها ويربطوها بيك وتلقى روحك رغم انك حاولت تبعد لانه بالحق اشكالة كبيرة اللي نعيشوا فيها هذي. حتى انت قررت تبعد وبعد راو الاشياء هذه تدخل دارك وتجيك حتى البابك وتدق عليك الباب وتلقى روحك في مشكلة باش تلقى روحك تبرر باش تلقى روحك كذا. لكن الافضل في الوضعيات هذه ما ندخلوش في التبريرات لانه الناس هذه راهي ما تسمعكش، سواء اللي صدق عليك الكلام سواء اللي نقول عليك الكلام. انا في حياتي ديما نقول كلمه واحده، اذا ما قلتش نقطه وارجع للسطر
0: من غير حتى توضيح،
1: لا نفسر لك لا ونخلي لك الايام اللي تعرف مثلا هشام ولا تعرف عواطف ولا تعرفني كشخص مش كهشام بالضرورة أي إنسان آخر، وقت اللي تعرفني تو تكتشف بطول المدة إنه مستحيل الشخص هذا يقول عليك الكلام هذا، يعني مش تدخل في جدال مع الناس هذه. بالحق في بعض الأحيان
0: تتعب وتمرض
1: بعد.
0: أنا نمشي مع نقطتين مهمين، أنا رأى إنه لازم تنظف المحيط متاعه الشخص بصفة عامة، وثاني حاجة إنه ما يخليش الحاجات هذه هي اللي تحكم له في حياته، خاطر من سبع المستحيلات وغير معقول وغير منطقي انه الجهات الخارجيه هذه هي اللي تحكم لك حياتك، انت قاعده تتحكم فيها، واذا كان ترى الشيء هذا قاعد يقلق فيك تنجم توقفه معناها وتحبس، يعني ما تخليش الناس هذه اليوم بالحق توصل معاك لمرحله بالحق انه خاطر يظل الخدمه معناها الناس هذه خدمتهم، معناها هذه الخدمه نتاعهم
1: هذه خدمتهم اليومي. لانك ما عندك حتى وكيف بدك انا قبيله راهو ملخص الحديث نتاعها راهي سهله برشا، ما تقلقش روحك انك تتبع الناس او عندها وما عندهاش ناجحه مش ناجحه، سهله برشا. الخير اللي تحبه لروحك حبه لغيرك، الفرحة اللي تحبها تدخل دارك حبها تدخل دار غيرك، وتو تعيش انت في امان وراحة وتشوف فرحة في عائلتك وفي صغارك وغيرك زادة كيف كيف. اما انك تقعد نهار كامل التكتك وتبرمج باش تضر فلان وتقول على فلان وكذا شنو باش تربح بالاخر؟
0: اكيد
1: تربح حد شيء سهلة برشا. نحبوا غيرنا كيف ما نحبوا أرواحنا
0: أكيد، وأنا نحب أن ندعم الحديث ذي بقول نبينا الكريم ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وما يحب لنفسه، وحديث نبوي شريف عظيم رواه البخاري ومسلم عن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه. زاد كيف كيف ما حديث آخر مهم برشا في هذا الإطار، خيركم من قال خيرا أو فليصمت. الصمت ما هوش حاجة
1: خيرا أو صمت، سهلة برشا والله الحياة بسيطة جدا. اللحظات
0: وهذه ربما في الإطار متاع الناس اللي تخرج الكلام ما غير ما تحسب ولا
1: والله يبقى النية ومن غير ما تحسب هذيك ما ما ما ما ما في لحظة قادر انك تتحل الشكلية متاحة،
0: فما لا ناس في لحظات عفوية
1: صحيح ما لوموش عليها ربما لكن وقت اللي انت تضلي تكتك وتبرمج وتحب تضر
0: وتحب ترمي السهام متاعك
1: صحة. انا نقول لهم اغزر روحك في المراية إذا أسعدك وجهك بهذه لأنه اللي يخزر بصدق في وجهه في المراية رو أكيد بشي فيق برشة حاجات فيه. لسنا ملائكة، كنا بأخطائنا، لكن أفضلنا من كانت إساءته لنفسه أكثر من أنها إساءة لغيره،
0: ويراجع روحه ما يعني نتعلمه من
1: أنا نسيء روحي ونضر روحي بأي أسلوب كان أفضل من أني نسيء الغيري.
0: أنا ما نتفقش معك في النقطة هذه. أنا رأي أنه لنسيء الروحي لنسيء الغير.
1: لا متفق. احنا قلنا في إذا مش نسيء، وإذا عندي الإنسان اللي عنده مرض الإساءة وكذا نسيء الروح كما تسيئش للناس.
0: أي خطر ربما
1: كي أنا ماذا بينا واش خص من لنسيء الروح
0: خطر كان مثلا تسيء الروح زادة هذك الكل بش تلقاها معنا نتيجة في روح قال لي قدر بعد فترة طويلة خطر النفس زادة كيف عندها علينا حق. ما أنا را ربما أنه لنسيء الروح لنسيء الغيري ونشوف
1: كيف ما نحب ونحب الغيري كيف ما نحب الروح سهلة برشا. الحياة بسيطة بدون تعقيدات. ما عندي علاش نكره غيري، ما عندي علاش نسيء الغيري. نحب الفرحة الروحي كيف ما نحبها الغيري، نحب السعادة الروحي كيف ما نحبها الغيري. والله العظيم قادرين انه نعيشوا بسعادة بكذا. رو أكل في بعض الأحيان رو صدقني تلقى المواقف السلبية مبنية على شنو؟ على نظرة او تعدى بحذية درك كيفاش خزر لي ما تركزش.
0: اي
1: شفت كيفاش قال لي صباح الخير انت ما تركزش
0: ولا ما صبحش عليا ولا ما
1: بيعطيك الصحه
0: سبحان الله. صبح عليك انت ما سمعتوش ولا ما
1: خزر لي وما قاليش دي ما تصعبهاش. ما تعرفش على مشاكله شنو وظروفه شنو. سهل الحياة تو تعيش أسعد لحظات حياتك لروحك قبل ثم مع المجتمع والناس اللي تعيش معه.
0: مهم برشة هدونك. هذه هي هش صار بدأت بالنميمة هزتنا البرشة حاجات لأنه كلها مربوطة ببعضها. اليوم ما تنجمش تحكي على حاجة وما تحكيش على برشة نقاط أخرين خطر مربوطة ببعضها. النميمة معناها رك حد يهز لحدي معناها حد ما يحبش الخير الغير وحد يحب يعارك بين الناس. إن شاء الله ربي يهدي الجميع.
1: آمين يا رب العالمين.
0: وإن شاء الله بالحق ديما نكونوا لباس. ميرسي بوكو سي هشام جميل. نزلت متواصل معنا تقعد معنا في برنامج نهار كسينا.
1: لا أنا كهو أنا كهوش نزروحي وروح مرة أخرى بطبيعة الحال أكيد نحيي
0: المستمعين. إن شاء الله دوم مهم يخليك لباس.
1: الحمد لله الحمد لله
0: موجود. هذيك أهم نقطة. ميرسي بوكو
1: يعطيك الصحة. وسعيد جدا أنه اليوم كنت بحذيك ونعاود مرة أخرى تحية نادية والفاء.
0: اي باش ما يتغشش عليك. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. شكر كبير لك سي هشام الجميل سمعناك في فقرة اش صار. ميرسي بوكو لكم انتم السادة المستمعين على الاستماع. وقعدوا معنا الراجل المتواصلين برنامجكم نهار كسينا.
2: اش صار مع هشام. اش صار
3: في خلاص قراية الصغار وتخمن كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي. تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفرويت.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفرويت. عندك أورانج.
5: في رانيمي إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
6: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
7: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
6: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
8: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم لكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: Oxygène FM.
1: صلى عليك الله يا علم الهدى
2: يا خير خلق الله
3: فداك يا حبيب الله
4: نفديك
5: فداك أبي وأمي يا رسول الله
6: يا أكرم خلق الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك

0: نهارك زين.
1: أهلا وسهلا، 19 دقائق تحية كبيرة لكم ومقاعدين تسمعوا فينا. يوصلكم صوت إذاعة أكسجين أفهم بالصوت العالي. وقيت نسمعوا فقرة دنيا ودين مع الإمام الخطيب حافظ غرسلة، وين باش نحكيه على ضرورة أنه الإنسان والمؤمن يتعظ بهالحاجات اللي تصير اليوم في الدنيا، اللي ربما قد تكون بسيطة برابرش نوي السنة فيه العبد والإنسان في اليوم الآخرة ويوم القيامة. دونك نستمع لفقرة دنيا ودين مع الإمام الخطيب حافظ غرسلة، ثم راجعين متواصلين.
2: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
2: دنيا ودين.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات، جمعة طيبة، جمعة مباركة للجميع. اليوم باش نحاولوا نعيشوا مع بعضنا مشهد من مشاهد يوم القيامة. اليوم الناس كل تتشكى من السخانة الكبيرة برشا، تتشكى من قلة أو انعدام المياه. اليوم الماء نحسه اللي هو ونستشعر هو أن أعظم النعم اللي أعطاهنا ربي سبحانه وتعالى، وما نشعر بقيمة الماء إلا ما نفقدوه ولا ينقص الماء عنا خاصة في ديارنا. كيف قصان متاع الضوء يجعل الإنسان ما يتحملش السخانة الكبيرة ويولي يلوج على الماء والهواء البارد والمروحة والكليماتيزور وغيرها. لذلك يجب علينا ويلزم باش نقفوا وقفة تذكرنا بيوم القيامة. السخانة الكبيرة اللي نتشكاو منها اليوم، والعطش اللي نشعر به وقت اللي ينقطع الماء، والضيق اللي يحس به الإنسان وقت اللي يقص الضوء ويقعد في الظلام، بينجم يذكرنا هذا إلا بيوم عظيم وبحرارة أشد وبموقف من نجم وشبهه بحتى موقف، هي السخانة متاع يوم القيامة. احنا في الدنيا إذا سخنت الدنيا نلوجوا على الظل ونلوجوا على البرودة، ونحاولوا نلوجوا كيف على البارد. لكن اتذكروا يا بخياني أنه فما نهار آخر، نهار سخون برشا، موقف أعظم منه، والإنسان بشي يلوج ويحتاج كان إلى رحمة ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في السخانة متاع يوم القيامة، قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. شوفوا يا خياني، الشمس اللي روها اليوم سخونة برشا، ورغم اللي هي بعيدة علينا برشا، ولكن ذلك وقت اللي تقوى السخانة ما نجموش نتحملوها. فكيفاش نجمو نتحملو السخانة متاع يوم القيامة وقت اللي تقرب الشمس من ريوس متاع العباد، وكل إنسان يكون يوم القيامة على قدر العمل متاعه يكون العرق. فما الناس اللي يكون العرق متاعهم حتى للكعب متاعهم، فما اللي حتى للركيب، وفما العرق النص، وفما شكون الصدر يوصلوا العرق، وفما شكون يرجموا العرق والعياذ بالله. يخياني كيف من أعظم النعم اليوم اللي لازم نعرفوا قيمتها ونستشعروا الأهمية متاعها هي الماء. اليوم وقت اللي تقص الماء نعرفوا قيمته، يولي دبوزة ماء وكاس ماء بارد يولي أغلى من برشا حاجات. لكن المشهد هذا متاع قلة الماء وقصان الماء والناس اللي تلوش على دبوزة متاع ماء، شوفوا ايش قال فيه ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. قال ربي عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يعني يوم القيامة وقت اللي يبدأوا أهل الجنة في النعيم ويشربوا في الماء البارد بسم الله ما شاء الله، الكفار والمنافقين وأهل جهنم والعياذ بالله وقت اللي يشوفوا أهل الجنة في النعيم هذا يقول لهم: يا أهل الجنة أعطيونا شربة ماء، أعطيونا كويس ماء، أعطيونا حاجة من الحاجات اللي ربي سبحانه وتعالى أنعم بها عليكم. لكن أهل الجنة يقولوا لهم إن الله حرمهما على الكافرين. يعني سبحان الله، اليوم يعني يجي وقته ويرجع الماء وتتحل الأزمة نتاع الماء، لكن يوم القيامة أهل النار في الجهنم والعياذ بالله ممنوع عليهم الماء طول حياتهم. لذلك نتذكروا أنه فقدان النعمة هذه يخلينا نشعر بالقيمة متاعها. إذا شربت كاس ماء قول الحمد لله، وإذا كان رجع الماء بعد ما كان مقصود قول الحمد لله، وإذا كان ريت نعمة أعطاها لك ربي سبحانه وتعالى واستشعرتها قول الحمد لله. قال ربي عز وجل ولا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. كيف كيف وقت يقص الضوء ويقص ويحشعر الإنسان بكذلام والضيق نفسه، اليوم يقص الضوء ولكن بعد يرجع. لكن النور الحقيقي هو نور الإيمان ونور العمل الصالح متاع يوم القيامة، اللي قال فيه ربي عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نور متاع المؤمنين يوم القيامة ما هوش الضوء هذاك والنور متاع الكهرباء، لا، إنه نور الإيمان ونور الصلاة ونور القرآن ونور الصدقة ونور الطاعة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كيف كيف كما شفنا مشهد الماء، مشهد أهل النار وأهل الجنة، إن أهل النار وقت اللي يطلبوا شوية ماء من عند أهل الجنة، كيف كيف أهل جهنم والعياذ بالله يكونوا في الظلمة ويطلبوا النور من أهل الجنة. هذا القرآن، اسمعوا شو قال ربي سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أهل جهنم والعياذ بالله يطلبوا في النور، لكن توا خلاص انتهى وقت العمل، انتهى وقت الصلاة، وفاء وقت التوبة، اتسكر باب التوبة، وفاء باب الصدقة. لكن اليوم احنا ضروري أن نستشعر اليوم العظيم هذا، نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة الماء ونعمة النور ونعمة الوقت ونعمة الحياة اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى. الأحداث هذه اللي قاعدة تصير علينا لازم ناخذ منها العبرة، وربي سبحانه وتعالى قاعد يبعث لنا في في في رسائل باش تذكرنا بيوم القيامة. إذا كان السخانة متاع اليوم ما نجمناهاش وسخانة كبيرة، راهي السخانة متاع يوم القيامة أشد وأحر برشا. إذا كان فقدنا الماء اليوم، راهو الماء يوم القيامة ماهوش بالساهل باش الإنسان يشرب، إن شاء الله يا ربي يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان اليوم ربي سبحانه وتعالى من علينا بالضوء ويرجع لنا الضوء ويرجع بعد ما قص، لكن يوم القيامة أهل النار في الظلمة. لذلك الإنسان لابد أن يأخذ درس، يغتنم وجوده، يغتنم حياته قبل موته، توبة إلى الله، يحافظ على الصلاة متاعه، يقرأ القرآن، يتصدق، يستغفر، يصلح علاقته بربي ويصلح علاقته بالناس. وإذا كان ربي سبحانه وتعالى أعطاك النعمة أشكر النعمة هذه. قال ربي سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. ورد بالك، رأوا ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة بيش يسألنا على كل شيء، حتى على كل شربة الماء الباردة واخذي تشربها قول بسم الله وقول الحمد لله، لأنه ربي سبحانه وتعالى بيش يسألك على كل شربة وكل أكلة، علاش ما قلتش بسم الله وعلاش ما قلتش الحمد لله. هذا قول ربي سبحانه وتعالى ولا تسألن يومئذ عن النعيم. إن شاء الله يا ربي يجعلنا من الشاكرين للنعمة، وإن شاء الله ربي يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وإن شاء الله ربي يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وإن شاء الله ربي يجعلنا من أهل الأنوار ويجعل النور ما بين أيدينا ومن خلفنا، وإن شاء الله ربي يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسان الله.

0: Orange, où est-il rentré le Lofrouet?
1: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفلويت عندك اورانج
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
3: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55-033-130 58-441-534 لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة ألف لايل 28-28-280
5: تحب تكلي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تكلي كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنفع. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش ترقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل، في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين، في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت، وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708، كلمونا علي 22-908.

0: FM.
1: Oxygen FM. بالصوت العالي.
2: نهارك زين.
3: نهارك زين. نهارك زين. نهارك زين.
2: نهارك زين.
4: نهارك زين. نهارك زين. نهارك زين.
2: نهارك زين.
5: 9:39 دقيقة، نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى الصباحات. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد قاعد يسمع فينا طوى. توصلنا برشة الشكيات من عند برشة مواطنين سخطو على مستوى الطرقات متاعنا. نحكيه اليوم على غياب التراساج اللي يبدأ مفسخ، دونك برشة مطالب تجي من عند المواطنين بضرورة إعادة رسم التشوير الأفقي على مستوى الطرقات. نعرفوا أنه رسم الخطوط والعلامات التوضيحية على سطح الاسفلت من دوره انه ينظم حركه المرور وواجه كيف السائقين والمترجلين باش نضمنوا السلامه المروريه. نعرفوا الحقيقه خطر كبير برشا ينجر عليه غياب التشوير الافقي، كيف ما نلقاوش معناه غياب في الخط الفاصل في وسط الطريق يخلي اليوم السائقين يسوقوا بشكل ربما ما همش عشوائي وما همش عارفين كيفاش يسوقوا بطريقه صحيحه. وهذا الموضوع هذا يرفع من احتمال زيادة كيف انهم يدخلوا في المسار المعاكس وينصدموا بالسيارات المباشرة. اليوم كيف نحكي على غياب التشوير الأفقي والترساج في الطرقات، نحكي على حاجة خطيرة القدر تنجم تؤدي لعدة حوادث خطيرة وقت اليوم. زيادة كيف زيادة غياب الإنارة العمومية، الموضوع هذايا ينجم يأثر برشا على الحركية المرورية في الطرقات متاعنا. دونك مهم برشا وإحنا نعاودوا في كل مرة، سخطو خاصة بعد ما يتفسخ الترساج بفعل ربما اليوم الحركية المرورية متاع السيارات بشكل يومي، ما فيها بأس نعاودوا الإعادة متاع التشوير الأفقي. زادا مشكل آخر يتطرح ما يقلش أهمية عن الموضوع متاع الترساج في الطرقات، اللي هو اليوم وقت اللي تمشي للستاسيون في كيوسك اليوم تستحق أن يقدم لك السيرفيس المطلوبة. دونك اليوم ما تلقاش لهوى كيف يستحق ساعات المواطن انه ينفخ العجلة انه يتأكد منها اسكو لباس ماشي لباس. دونك اليوم ما تلقاش معناها السيرفيس متاع انك تحط الهواء في العجلة متاعك، حاجة ذي سيرفيس ذي ماش موجودة. لاحظناها في مجموعة من الكيوسك الموجودين في تونس. دونك هذي الموضوع حقيقة قلق برشا مواطنين، يقول لك اليوم انا باش نمشي لوجه على السيرفيس، نحب معناها نلقى الهواء للعجلة متاعي، نحب نتفقدها. سورتو يبدأ شكون عنده معناها ثنية طويلة برشا، دونك مهم برشا انه يتفقد سلامة العجلة. زيدا كيف يلقى السيرفيس هذا موجود، اكيد جدا هو باش يصب ليسانس من غديكا، او زيدا كيف باش يقعد يعمل قهوة، باش يقعد يرتاح، باش يقعد يعدي وقت طويل، وغديكا زيدا كيف باش يستهلك. اما اذا كان ما يلقاش سيرفيس موجود في الكيوسك اللي باش يمشي له، اكيد باش يخلي الكيوسك باش يمشي لبلاصة اخرى، من غديكا زيدا باش ينفخ العجالي، غديكا زيدا باش يصب ليسانس، غديكا باش يقعد يعمل قهوة نتاعو. دونك هذا راه مربوط ببعض ومهم برشا واحنا نلقاو السيرفيس موجود في كل كيوسك نمشيولها، باش غاديك راهو تمشي مسافات طويله برشا في الطرقات، وبعد ما تلقاش وين باش تنفخ العجله وقت اللي تبدا معناها في حاله تستحق انك تنفخها. راه هذا موضوع يقلق برشا الحقيقه مواطنين وسائقي السيارات اللي يواجهونا النداء عبر موجات اذاعه اكسجين فام بالصوت العالي، واحنا بدونا ديما نحاول نوصلوا اصواتكم الساده المستمعين الكل. يلا تقعدوا معنا في الاستماع، راجعين ومتواصلين معكم في برنامجكم نهارك زين.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام 2 توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بوانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: أكسجين FM بالصوت العذب.
12: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كن بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: Harik'sin, harik'sin.
1: Harik'sin, harik'sin, harik'sin, harik'sin.
2: Harik'sin.
3: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار
4: من لا أفار.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا. دونك نحكيو في فقرة أحسن أفار كالعادة والعبيد على الأفريات اللي ما تتفلتش من عند أجانس إكسبريس نورا. دونك تفاصيله أكثر نتعرف عليها مع مريم. صباح الأنوار يا مريم، مرحبا.
5: صباح الخير، صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين. مش ما تتفلتش من عند أجانس الموبليغ إكسبريس نورا كها، وحتى من عند أكتيرينا فاندد الأفريات ما شاء الله محليهم و...
3: اي اكيد جست ما دونك خلينا نتعرفوا ساعه قبل كل شيء على الفريات من عند اجانس اكسبريس نورا. شنو عندنا اليوم ان شاء الله؟
5: اليوم عندنا هديه ابارتمون للبيع في الطابق الثالث. الابارتمون هذي يتكون من صاله، ثلاثه بيوت نوم، كوجينه، بيت حمام. المساحه نتاع الابارتمون هذي 138 متر مربع. هذي موجود في سنتر فيل. القيمه نتاعو تذاكيف 230 مليون قابل للنقاش. هذه بشهادة ملكية فردية، ونتصورنا نحكي توا على بورتمان 230 مليون وقابل النقاش، يتسمى سوم ريزونابل ولو في قلب بنزر. دونك هذه فرصة من الفرص اللي نلقاوهم مرة في العام.
3: اكزاكتومون. به
5: كيف كيف اللي يحب زاد يشري أرض صالحة للبناء بشهادة ملكية فيها صالحة للبناء. المساحة نتاع الأرض هذه 1361 متر مربع. هذه موجودة في طريق سيد أحمد. السوم نتاع الأرض هذه اللي 1361 متر مربع 70 مليون، فيها شهادة ملكية فردية. وبتبيع عنا أراضي كما قلت المرة اللي فاتت، عنا برشا أراضي بخلاف الأرض هذه، يتراوح سومهم يبدا من 40 مليون حتى للمليارات معناها. طلق زيرو قدر، وبتبيع بين البيع والشراء يفتح على. دونك اللي يحب على أرض للبيع وإلا دار للبيع وإلا ديزا بارتمون للبيع في بنزرة وضع وحيها، مرحبا بيه. يكلمنا على 93 175-458 وإلا عنا 55-499-878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب. وديما بيان شور كي يجيونا سور بلاس يجيو يشوفوا معناها لي دوموند اللي عندنا، يجيو يشوفوا شنو موجود عندنا في البيرو، خاطر عندنا معناها جام كبيرة نتاع دي زابارتمون، دي فيلا للبيع وأراضي للبيع، سواء فلاحية سواء بنائية. دونك سي ميو كان يجيونا سور بلاس للبيرو نتاعنا أون سان سيرفيس دوني. وعلى كيما عندنا للبيع عندنا زاده للكري. عندنا دي زابارتمون، دي فيلا بالبيسين، بلاش بيسين، تدخل الناس وتطلع. دونك مازال الصيف موجود، ومرحبا بالناس الكل اللي يحب يجي صيف عندنا. قلت زاده على اوفر جمعه هذيا موجود في ابارتمون اس بلس 2 في دي كليماتيزور. هذي موجود على الطريق على البحر في كورنيش. البورتمان هذي اللي بشكري في الدات من 4 سبتمبر حتى 12 سبتمبر، ديجا عنده 2 ميتي غراتوي في الدات هذي، وان بليز اذا عنده شوم سبيسيال من اجانس ايموبيليغ اكسبريس نورا. دونك مرحبا بالناس الكل. يكلمونا زيد على رقم المكتب العقاري اللي هو 72-435-3-0.
3: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة يا مريم، شكرا ليك. دونك عطيتنا أهم الفريات اللي نلقاوهم موجودين في أجانس إكسبريس نورا، وأكيد إذا كان تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل تكلموهم ولا تمشيوا غاديكا سور بلاس وين تلقاوهم، غاديكا يعطيوكم أكثر تفاصيل على الفريات اللي تكون موجودة. سينا مازلت الفريات موفيتش، نحكيو زادا كيف كيف على فريات أخرى. دونك نذكركم إنه فار اليوم موجود في الشلغمية معتمدية منزل بورقيبة وين معمل الجفال. تلقاو دار طابق أرضي تتكون من صالة كبيرة، ثلاثة غرف نوم، زادة تلقاو كوجينة كبيرة، بيت حمام في الدار الداخل، وبيت حمام زادة كيف كيف البرة، ومعاهم تلقاو سطح، يعني اللي بيش يشري ينجم يزيد يبني الفوق. المساحة الجملية للأرض ذي 190 متر مربع، منهم 120 مبنية و70 متر مربع حديقة. دونك المبلغ المطلوب 120 مليون. سوم الدار هذه اللي هو قابل للنقاش، ولأكثر تفاصيل تطلبوهم على 94-581-374، وإلا تطلبوا عبر موجات إذاعة أكسجين أف إم 31-1089. زملائنا يعطيوكم أكثر تفاصيل ويوجهوكم. سينو عنا زادة كيف كيف أفريات في بنزرت. أحسن أفار اليوم في بنزرت أرض للبيع في منزل جميل، المساحة المتبقية للبيع 5304 متر مربع، مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة. دونك الوظائف العقارية للعقار هذه أرض بشهادة ملكية مسجلة موجودة قبالة عين بيطار وعلى بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال. دونك فيها مربوطة بشبكة الماء الصالح للشرب السوني، زادة كيف كيف مربوطة بشبكة التطهير والصرف الصحي لوناس، وزادة كيف كيف عرض الطرقات نحكيه على 8 و10 و12 متر. السعر متاع العقار هذا بين 800 و850 دينار تونسي للمتر المربع. نمشيو زاد للكورنيش، من القو أرض للبيع، المساحة المتبقية للبيع 2435 متر مربع. الوضعية العقارية ملكية مشتركة، ملكية مشاركة. العنوان فدان بن عزوز، دونك الموقع تلقاو أرض في المرتبة الثانية من الطريق البانورامي، دونك غوت بانوراميك. المدخل الطريق من جهة مشتل بن زلت القديم قبالة مقهى الفل. السعر 900 دينار تونسي للمتر المربع، وراو السعر ذي قابل للنقاش. نمشي وزادة كيف كيف الدار للبيع في نهج السبتة جنجلا في معتمدية تينجا، متكونة من زوز طوابق. الطابق الأول متكون من غرفة نوم، صالة ومطبخ وبيت حمام، وزادة كيف كيف تلقاو جراج وسقيفة متاع ماء. زادة في الطابق الثاني اللي هو أكبر، متكون من 3 غرف نوم وصالة كبيرة وبيت حمام. المساحة الجملية متاع العقار هذا 625 متر مربع. الدار تبعد على البحر 500 متر، بما يمثل 10 دقائق مشي أكهو. مولاها يحبي بيحة ب 490 مليون، والسوم راهو قابل للنقاش. دونك أكثر تفاصيل تطلبوهم على 56 838 562. دونك نعاود نقول 56 838 562. وكيف كيف نجم زادة تضربونا على 31 10 98، تاخذوا كل التفاصيل عن زملائنا اللي يواجهوكم ويعطوكم المعلومة. شكرا لكم على الاستماع، متواصل معكم، هذا هو برنامجكم نهارك زين.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ما لكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في سند قلوع ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: أهلا وسهلا، 10:40. مرحبا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد قاعد يسمع فينا توا، تحية كبيرة لكم. دونك دورة المرشي اليوم من معتمدية بنزرت الجنوبية، تحديدا مش نمشيو للويتا مع زميلنا أيمن المحفوظي. صباح الأنوار يا أيمن، مرحبا.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة تخفيفنا.
1: ما شاء الله سوق اللويتة اليوم ناصب، سوق الجمعة ما شاء الله كل شيء متوفر، دونك اعطينا لمحة على الأسعار، شنو عنا شنو موجود؟
2: مش على نوع بلك يختارنا اليوم بالأيام الثارتة عواتف لازم تكون انتي تقص يعتبر به، ثم النسمات ثم الهواء، لأنه شهدنا نهاري اللي فات درجة حرارة مرتفعة رهيبة جدا. اليوم لازم تكون انتي ثم الهواء، وزيما نمع على السوق خلى نوع من الحركية موجودة في السوق الأسبوعية في الوقت، كما كنت تقول أني ترك كل شيء مدوقنا. نبدأ بالأسعار، يصير في إيد سمو اليوم من دينار ثم 14.15، أطلق بكيف كيف يعني دينار 14.15. الأسبوع ذلك عواتخ يقرروا بالأسبوع الخارق يعني جزء ثلاثة عالية، الأسبوع الخارق الفلس كيف من 5 اليوم القوى يمتد من هنا كيف كيف، حتى التماثم كان الأسبوع الخارق كانت تبدأ من 5 اليوم يبدأ سواء من دينار، يعني فما نوع من الغلاء في الخضر الرئيسي. بالنسبة للمنتم بين دينار 15 للربطة، البطاطا كالعادة غالية، يبدأ سواء من 2300-2400 وتوصل من 2500 كيلو. بدون غير دينار وثم 530 كيلو. بقوث كيف يعني دينار 530 كيلو. اللي تيو بين دينار و 500 للكعبة. البتراب 2500 للربطة. القرع الأحمر دينار وثم 500 للبرز. سرق المعدنوس بين 800 دينار للربطة. الكرب دينار للربطة. القارب 3800 كيلو. النعناع 500 للربطة. ورد دينار للربطة، هذه هي الخضرة. انتقلوا إلى الغلة عوض.
1: به؟
2: عوض؟
1: أيه معك أيمن.
2: انتقل إلى الغلة، الغلة تكون موجودة ثم يعني ثم الدشواء ثم التفاح موجود على عادة أسعار تصل من 2500 كهل ب500 ويوصل من 4-5 كيلو تفاح به. من أقول عنب زي كيف موجود وبكثرة 2500 كهل 4500 4800 5000 ويوصل 6000 كيلو عنب الباهي. الكرموز 7000 كيلو. الخوخ يبسون
1: اي معاك يا ايمن معاك.
2: الخوخ يبسون من 2000 ثم 3000 ويوصل الباهي من 4000. ثم دقل فراك 3000 كيلو. الدلاع موجود وبكثرة 5000 للكعبة و750 من الكيلو. البطيخ بين دينار و500 من الكعبة، هذه الغلة.
1: عنا العنب يا أيمن، فموجود العنب؟
2: موجود، إيه موجود العنب. العنب بيد سوى من 2500 3000 4500 4800 5000

0: كل 6000 كيلو على نبدا من بيه 6000
1: بيه بيه للمسفوف سختو معها القويه اللي هي بيه برشا
0: بالصح
1: بيه
0: بالنسبه للاسماك الابيض من فلوس كيف يعني قوه الحومه تضيق العنقود يعني في اخر لحظه القويه بتخفف طيب جاب بتومه ب 10 كيلو جاب زوج سيارات ونقدوهم يعني في لحم هذا هو هذا فيما يخص الاسماك بالنسبه للحوم اللحوم فما نقص كبير حتى ما حتى في مرض السوق مرض الخوف يعني فما نقص عدد الباعه 2000 يبداوا فما 6 و7 باعه اليوم نلقاو 3 باعه برك يبيعوا بين 14 و15 دينار تروج الى السوق يعني كبير يكون فيه فيه قدره زوج كيلو يعني ماهوش حاجه كبيره بين 14 و15 دينار من الفروج بالنسبه للفروج اللي شارب 600 مستعبد في المحلات محلات ما فماش يعني سواء الدجاج حي ولا الدجاج مذبوح موجود جيزوز ثاني كان الكويس كويس بوليف 14 دينار و300 والكويس بان 12 دينار و500 ما فماش لا اسكالوب لا حتى شيء من هذا القبيل يعني خاصه في الايامات هذه الاخرانيه عواتق مازلنا يعني تراث في العيدان في اللحوم البيضاء اللحوم البيضاء اللي المواطن اللي هنا في منطقه الواتا يعول عليها لانه اللحوم الحمراء غاليه برشا كما تعرف البقري هبره 48 دينار وفما علوشوش 65 دينار اليوم تتوقع الاسبوعيه في الواتا يعني الاجواء عموما طيبه فما نوع من الحركيه خير حتى من الاسبوع الفارق ان شاء الله يعني تو داعمين للخريف باش يبرد الطقس ويكون السوق فيه اكثر حركيه يعني هذه الاجواء عموما انا وكل من الكليب كل الزملاء كل السادة المستمعين نهايه اسبوع موفق
1: اكيد يا ايمن سورتو زاد المطلب انه يولي سوق يومي علاش ما يوليش خاطر حركيه جميله برشا يعملها سوق الجمعه يا ايمن نهار الجمعه ذاك في الويت علاش ما يكونش يومي والا يصير تنظيم زاد كيف السوق الاسبوعي يتنظم اكثر ما عادش يصير ستة في الكياس خاطر بتدخل فما شكون سواق العربات المره غاديك يتقلقوا شويه ولكن الحركيه جميله برشا واي نوت انه يكون زاد معناها بشكل يومي
0: بالفعل هو فيما يخص يعني الموضوع هذا رانا كنا في الرماية في السابق يعني وقت تعهد البلديه بنزرت والسلطة التحليه في بنزرت الجنوبيه ولا حتى السلطة الجهويه في ولايه بنزرت يعني باخراجه يعني من بجانب التاريخ الوطني عبد الحفيظ لان السوق منتصب بجانب التاريخ تنجم تصير كارثه الله لا يقدر صار فما مرور رهيب للشاحنه الثقيله في بعض الاحيان الشاحنه الثقيله هذه ما تحترمش يعني السرعه المحدده ما تحترمش إشارة المرور نجم يصير العطاري في حمل الهواء ولا القدر نجم تصير كارثة كنا نادينا ودعينا في عدة مناسبات قالوا ها وقت اللي باش ياخذوا المستلزم يعني السوق وقت اللي باش ياخذوا المستلزم باش يتم تنظيمه إخراجه يعني على يعني وسط الشارع الرئيسي اللي موجود في وسط منطقة الواتا يعني باش يبعدوه على حافة المتريك الوطني عبد الحجاج جاء المستلزم خذات بلدية الفلوس خذات بلدية وزارة الفلوس والمستلزم قاعد يخدم ومازال قاعد على بلاصته ما نعرفش
1: مازال نستنى قاعده كيما كل المشاريع هذه ما تقعد تستنى معناها
0: ان شاء الله ان شاء الله ياخذوا ان شاء الله ياخذوا بخاطرنا ويعني ويحسبوا لنا
1: ولازم الواجب هذا وان شاء الله زاد يخدموا خدمتهم زاد اهم نقط ماهيش ما خدت خاطر هذه خدمه ايمن معناها
0: بالفعل
1: مهم برشا يعطيك الصحة مشكور كالعادة والعوية ديما تعطينا أجواء سوق الجمعة أجواء جميلة برشا تحية ليك وتحية لكل أهالينا في الواتا ومعتمدية بنزرة الجنوبية وبقية المعتمديات شكرا لكم أنتم على الاستماع برنامجكم نهارك زين متواصل معكم حتى الـ11

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين نهارك زين.
3: منذ لحظات انقطاع التيار الكهربائي وسط مدينة منزل بورقيبة، دونك سيدا كيف بالتزامن هذايا يجي بلاغ من عند الستيك، دونك قائمة المناطق المعنية بالقطع المبرمج للكهرباء اليوم من 9 صباحا إلى 6 مساء، دونك على مستوى جهة بنزل نلقاو معتمدية غار الملح، معتمدية أوتيك، معتمدية سجنين، الختمين، ماطر، الماتلين، منزل جميل، منزل بورقيبة، غزالة، تينجا، جرزونة، منزل عبد الرحمن، إزواوين، بوهوجة. دونك تقريبا مختلف المعتمدية بولاية بنزرت اللي معنية من قطاع التيار الكهربائي، دونك حسب ما حكى عليه البلاغ، دونك اليوم الجمعة خلال الفترة المتراوحة بين 9 صباحا إلى غاية 6 بعد الزوال. برشا الحقيقة، فترة طويلة برشا متاع انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، فيها ناس تقضي مصالحها، فيها ناس عندها مشاريع، فيها ناس عندها عباد مرضى، فيها ناس عندها صغيرات، دونك الحقيقة برشا الوقت هذايا معناها تحكي من 9 حتى للستة متاع العشية تقريبا معناها نهار كامل، يعني نهار كامل خاطر الناس في الليل تقريبا ترقد. نحكيه على نهار كامل انقطاع بتاع تيار كهربائي، اليوم المواطن شنو ينجم يعمل في الحالة هذه وكيفاش ينجم يكمل حياته ويقضي قضيته ويقضي شؤونه، يتلهى بصغاره ويتلهى بعائلته ويتلهى بالناس الكبار في السن، في ظل معناها ارتفاع بحقيقة لدرجات الحرارة اليوم. ما نلقاو ما نحكيه ما نلقاو ما نقوله قدام هالسياسة هذية اللي ولت منتهجة اليوم مع الستيج. دونك تحدثت وقالت انه معاودة الكهرباء دون سابق اعلام، دونك ديما تطلب من المواطنين انهم ياخذوا التدابير الوقائية اللازمة. دونك القائمة هذية ماهيش نهائية، يمكن ان تشمل مناطق اخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك. تقول الستيج انه للتبليغ عن اي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات الشركة تحط على ذمة حرفائها رقم الخدمات التالي 71 239 222. زادا كيف تقول يزمهم يمكنهم الاتصال بأرقام الهاتف المذكورة على فواتير الاستهلاك. وهذا هو البلاغ اللي تهبطه الشركة، تقول تتقدم باعتذارها من الإجراء هذا الاستثنائي وتعول على تفهم حرفائها الكرام وتعاونهم. والحقيقة المواطن تفهم المرة الأولى الثانية الثالثة، ولكن هذا هو اللي يظهر لي الخبز اليومي. والمواطن لازلاله برشا ولازلتله برشا ستيك العام هذا مع السوناد مع القطاع المتكرر التيار الكهربائي، مع زيادة كيف الماء المعدني معناها شد اضطراب في التوزيع. إن شاء الله ربي مع الجميع، إن شاء الله ربي مع المواطنين الكل، إن شاء الله تتعدى الأزمة هذية، وإن شاء الله نقرأ حسابنا ونتعلم من دروسنا، خطر ربما يعديه لك المواطن الصيف ذلك النصيف الجاي وانت تعرف أنه فما موجات حر مرتقبة. الحقيقة يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار ونحضر مليح الصيفية الجاية. هو في الشتاء راح تصير أصلا قبل ما صارت الموجة هذه ديما تصير الانقطاعات المتكررة بتاع التيار الكهربائي، لكن ربما المواطن ما كانش هكا ياخذ لها معناها هكا يفيق بها شوية، ولا كان هكا يحسها، كان تقص ويقعد برشا ما يقول بالك خاطر فيو المطر فيو رعد هكا ربما يتفهمها شوية ويلقالها هكا ربع تفسير، وما كانش فما احتياج كبير ربما للكهرباء رغم انه في كل وقت المواطن يستحق الكهرباء، ما كان اليوم للتبردة والكليماتيزور ولا مطلوب برشا في ظل الانقطاع في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع الانقطاع على التيار الكهربائي. دونك مهم برشا اليوم راح نحكيوا على التحضير المسبق للأزمات هذه وما عادش تتكرر على تونس وعلى البلاد نتاعنا. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، شكر كبير ليكم، إن شاء الله نتقابلوا غدوة في متينا للسبت متينا للويكاند. شكر كبير ليكي بالكل كانت معايا ألفا الجنوبي في رئاسة التحرير، ملك في استقبال مكالماتكم الهاتفية، أمل بيدي في الإخراج بالإخراج الرقمي. أجمل تحيات عوض في العوني، باي باي في الأمان.
0: Publicité.
4: في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة. معك عشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل الابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
5: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هيا شد عندك معك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكوب. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: راديو اوكسجين.

التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية بعد تسخير شاحنتي إطفاء وعدد من الأعوان وعمل الحظائر إضافة إلى آلة جرفة. وقد أتت النيران على مساحة مقدرة بحوالي 1 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي والأكاسيا مخلفة خسائر فاتحة في الثروة الغبية في المنطقة، وبقى رجال الأطفاء على عين المكان خوفا من عودة اندلاع النيران وتبريد الجزء المحترق من الغابة، كما تحولت وحدة الحرس الوطني في بنزرت الجنوبية إلى مكان الحريق للمعاينة وتعهدت بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسة الحريق حسب أفادنا بها الزميل أيمن المحفوظية. وفي موضوع آخر، تنظم الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي في رأس جبل اليوم 5 العشية في بلدية رأس جبل لقاء تعريفي مخصص لكل الراغبين في الانضمام إلى عائلة الهلال الأحمر التطوعية لاكتشاف مجالات العمل الإنساني وكيفية المساهمة في خدمة المجتمع التونسي. وفي موضوع آخر، أكد والي بنزرت على جميع اللجان المحلية البلدية المكلفين بدراسة الملفات الخاصة بالربط بالشبكة العمومية بالتسريع في إتمام كافة الأعمال المتعلقة بالدراسة والبت في مختلف المطالب الواردة عليهم من قبل عموم المواطنين ونسيج المؤسسات، وهذا بالمرونة الواجبة حسب إجراءات وتدابير الواردة بمنشور وزير الداخلية عدد 32-20. كما شدد والي بنزرت خلال اشراف والبارحة لاشغال جلسة عمل قطاعية موسعة بحضور الكتاب الكاتب العام لولاية بنزرت وكافة المعتمدين والكتاب العامين البلديات بولاية بنزرت على الاهمية التنموية والاجتماعية للموضوع والزامية البت بالسرعة الواجبة في كافة الملفات المدعى بمختلف البلديات الورد عليها، وبالاخص تلك المتعلقة بالمشاريع العمومية المنجزة او المتواصلة سواء في إطار البرنامج الجهوي للتنمية أو غيره من البرامج، والإسراع في دراستها والبت فيها سواء خلال الجلسات الدورية للبلديات أو خلال الجلسات استثنائية تعقد لزاما خلال الأيام القليلة القادمة. هذا وبين والي بنزرت أنه للجان المحلية المكلفة بالدراسة والنظر في ملفات الربط بالشبكات العمومية دور محوري في هذا الشأن باعتبار معرفتها الدقيقة بمرجع النظر ومدى التزام أصحاب الملفات بالضوابط القانونية الواردة في منشور السيد وزير الداخلية. ويذكر أن الجلسة مولت بحضور ممثل الإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية في التدابير والحلول القانونية المتعلقة بربط التجمعات السكنية المقامة على عقارات على ملك الدولة بالشبكات العمومية والقابلة للتسوية على ضوء الأمر عدد 504 حسب أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، أشرف والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب البارح على أشغال جلسة عمل قطاعية خصصت للنظر في الأسباب والحلول العملية لمن شأنها تجاوز الإشكاليات الهيكلية والطارئة المتعلقة بتأمين التزود والتزويد بالمياه المعدنية بمختلف أحياء معتمدية ولاية بنزرت على غرار بقية جهات الجمهورية التونسية، وهذا بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت والمصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنزرت والأمن والحرس الوطنيين والشرطة البلدية، إضافة لممثلي ثلة من الشركات والمؤسسات والمزودين من مهني القطاع المعتمدين. هذا وتبحث الحضور في مجمل الإشكاليات العالقة بقطاع المياه المعدنية سواء منها المتعلقة بالمسائل المالية والإدارية والتجارية وكذلك المتعلقة بكمية المخزون الاستراتيجي الموجه للترويج، إضافة لمخلفة تداعيات انقطاعات التيار الكهربائي والحلول العملية الدائمة والواجبة لفضها بتفاعل وتعاون جماعي. وشدد والي بنزرت على حرص مختلف مصالح الدولة التونسية محليا وجهويا ومركزيا على اتخاذ مجمل التدابير والإجراءات العملية والناجعة لمد يد العون لمهني القطاع ودعمهم حسب الأطر القانونية بما من شأنه ضمان تزود وتزويد ولاية بنزرت بالمياه المعدنية دون تأثير سلبا على مسالك التوزيع في بقية ولايات الجمهورية التونسية. كما دعا والي بنزرت مختلف الحضور من مهني القطاع وبقية المصالح المتدخلة للرفع من أسقة التزود والتزويد أكثر فأكثر من هذه المادة بمختلف

0: مسالك التوزيع وبجميع مناطق ومعتمدية ولاية بنزرت كما ببقية جهات البلاد التونسية، وبالتالي تخطيط الطلب المتزايد على المياه المعدنية من قبل المستهلكين والحرص على التصدي لكل مظهر الاحتكار والمضاربات وغيرها من حالة الخروج عن القانون. وعلى الصعيد الوطني، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء اليوم الجمعة إلى القطع تنفيذ عملية قطع دوري للكهرباء بعدد من جهات البلاد التونسية بهدف الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. كما أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ ليها أن الانقطاعات المرتقبة قد تشمل الفترة المتراوحة بين 9 متاع الصباح و 6 متاع العشية على فترات متقطعة، وأكدت أن مدة القطع لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك استنادا إلى وضعية الشبكة. بينت أن هذا الإجراء الاستثنائي يهم مناطق مختلفة من جهات الجنوب الغربي والجنوب والصفاقس والوسط وشمال الغربي وشمال وتونس الكبرى، وشددت على أن هذه القائمة غير نهائية وقابلة للتحيين لتشمل مناطق إضافية حسب تطورات متطلبة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. هذا وأشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن عودة التيار الكهربائي بشتم دون سابق إعلام مدعاة المواطنين لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. باش تكون حاضرة معنا مواطنة من جرزونة سيدة إيمان، باش تعطينا التوضيح بخصوص الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من معتمدية ولاية بنزرت، ومنها معتمدية منزل جميل وجرزونة والمعتمدية المجاورة. إن شاء الله بعد قليل تكون معنا المداخلة في قسم الأخبار. هذا وأضافت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه يمكن للحرفاء التبليغ عن أي طارئ أو طلب معلومات إضافية عبر الاتصال برقم الخدمات 71-239-222 أو من خلال الأرقام الهاتفية المدونة على فواتير الاستهلاك. وفي موضوع آخر، وفي إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية، أصدر رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز، وذلك لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة السهريج في عدد من جهات الجمهورية اللي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد حسب ما أفاد به مصدر مسؤول. هذا وأفاد ذات المصدر في سياق متصل أنه تم العثور على كمية كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. وفي موضوع آخر، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارحة في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف وما تفرض المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية، وين شهدت انتخاب السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد امينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الاسلامي حسب الاصدار عن وزارة الشؤون الخارجية. وفي علاقة بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية التونسية وخاصة في عدد من معتمديات وأحياء مدينة بنزرت وولاية بنزرت بصفة خاصة، تشكيت وتذمرات كبيرة من المتسكنين. حاضر معنا سيدة إيمان مواطنة من جرزونة باش تعطينا الوضعية عندهم من البارح مقصوص الضوء. تفضل مدام إيمان، مرحبا بك على إذاعة أكسجين أف أم.
1: يا عسيمة مدام ألفا، عسيمة المستمعين الكل،
0: مرحبا.
1: عايزك انا

0: وقتها جاوبنا قلنا وقت نتراجع الدور ترجعونا.
1: صوتك وصل مدام إيمان، الوضعية كيف عندكم توما في جرزونة؟ كيف تواصلوا معنا عدد من المتسكنين في معتمدية أوتيك، في معتمدية العالية، في الختمين، في معتمدية منزل بورقيبة، في تينجا، في عدد من الأحياء والمعتمديات في ولاية بنزرت؟ انقطاعات متكررة والدوم لساعات طويلة دون إعلام ودون إنذار، هذا يسبب في عديد من التذمرات وتشكيات المواطنين. مرحبا بك سيدة إيمان على تواصل والتفاعل، شكرا لك. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية على تمسك تونس بالحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها والاحتكام إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بعيدا عن منطق القوة ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، وشدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بما يدعم الجهود الدولية الرامية الى صون السلم والامن والاستقرار. وفي ختام كلمته، جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استعداد تونس لمواصلة العمل مع منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والمساهمة الفعلة في تطوير آلية العمل الإسلامي المشترك وتعزيز قدرة المنظمة على المبادرة والفعل والتأثير بما يخدم قضايا العالم الإسلامي ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل بين دول العالم الإسلامي. وعلى الصعيد الدولي، أعلن القصر الملكي في النرويج اليوم الجمعة عن وفاة الملك هارد الخامس عن عمر 89 عام ليخلفه على العرش نجله هاكون الثامن. وقال القصر الملكي في بيان ببالغ الحزن، ننعى وفاة جلالة الملك هارلد اليوم. توفي الملك هارلد بسلام في مستشفى جامعة أوسلو يوم الجمعة 28 أوت 2026 على الساعة 6:35 صباحا. وفي موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة في حلف الشمال الأطلسي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية البارح عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد عدم تسجيل أي إصابة جديدة لمدة 42 يوم بعد خروج آخر مريض من المستشفى. هذا ورحبت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان مشترك بانتهاء تفشي فيروس إيبولا الناجم عن سلالة جديدة في أوغندا. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تشهد الحرارة خلال اليوم الجمعة 28 أوت 2026 تراجع نسبي خاصة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية، ثم بقية الجهات ويكون غدوة السبت 29 أوت 2026 وين تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة وتوصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية. كما تتواصل درجة الحرارة مرتفعة وين أعلى معادلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات لغاية منتصف الأسبوع المقبل، وين ينتظر تسجيل انخفاض تدريجي في درجة الحرارة على كامل تراب البلاد التونسية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من المستهلكين إلى ضرورة ترشيد استهلاك القوارير المائية. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
1: تبسيطي.
3: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
4: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
5: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
6: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
7: اصنيعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لين 57 039 00 00.
10: الو
11: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
10: شكون معايا؟
11: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
10: اما مين نبدا؟
11: بدايه من اوميغا فورماسيون.
12: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
13: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
14: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى قيد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس جروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
8: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بإنزال الكتاب، وهدانا إلى طريق الحق والصواب، وأمرنا بالتقوى، فقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، أيده الله عز وجل بمعجزة القرآن الكريم، وفضله على الناس بالخلق العظيم، وجعله إسوة لسائر المؤمنين، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، لقد تميز منهج الإسلام في بناء الإنسان الصالح والأسرة السعيدة والمجتمع الراقي في أن قدم منهجاً يؤسس عليه هذا التغيير وهذا الإصلاح الشامل، وذلك لأن الإسلام جاء يؤكد على أهمية الفكرة التي يحملها الإنسان وأثر هذه الفكرة في سلوكه وفي علاقاته وفي كل تصرفاته في الحياة الاجتماعية. ومن ثم فإن رسالة الإسلام اهتمت بهذه القضية وهذه القاعدة وهذه السنة، فجاءت تغير فكر الإنسان وتغير نظرته إلى الوجود من أجل بناء سلوك جديد والارتقاء بالواقع الاجتماعي. ومن ثم لما كانت العقيدة هي أخطر ما يؤثر في حياة الإنسان، نحن نعرف أن الإنسان يؤمن بأشياء كثيرة والشعوب ظهرت فيها عقائد مختلفة، فهذه العقائد وهذه التصورات كان لها أثر كبير في حياة الناس وفي علاقاتهم وفي تصرفاتهم، وأثرت تأثيرا جعل العقلاء يرون أن أي تغيير يبدأ من هذا المستوى. ورسالة الإسلام جاءت تغير عقائد الناس، تؤسس العقيدة الصحيحة. ونحن نرى في واقع المجتمعات في عهد البعثة المصطفوية أن الواقع كان فيه كثير من الخلل على كل الأصعدة وفي كافة الجوانب، ولما ننظر بعمق نجد أن هذا الواقع المتردي كان في الحقيقة هو التشكل الخارجي لما يحمله الناس من العقائد ومن الأفكار ومن الأوهام. ومن بين المسائل الخطيرة التي كان لها تأثير في سلوك الناس وفي علاقاتهم نظرة الإنسان إلى الله عز وجل. ما هو التصور الذي يحمله الإنسان عن الخالق، عن ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض؟ هذا التصور لما ننظر في حياة الناس نجد أن الناس أصبحوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها، وبعض الشعوب ألهت البشر، فأصبح بشر من البشر أصبح إلها يعبد من دون الله عز وجل. واعتقد البعض أن بعض الحيوانات هي عبارة عن آلهة، وعبد البعض النجوم والكواكب، وبعضهم عبد الليل والنهار أو الظلمة والنور. وهكذا تغيرت أفكار الناس وعقائدهم، فأصبحت منحطة لا تعبر عن الحقيقة العظيمة، حقيقة وجود الخالق سبحانه وتعالى وما يتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال، وما يعني أحدثه من هذا الكون العظيم الذي اتسم بالنظام والتوازن كما هو معلوم. جاءت رسالة الإسلام، أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إن ما حققه الرسول صلى الله عليه وسلم من تغيير اجتماعي وارتقاء حضاري شمل كل العرب ثم انتشر بعد ذلك في الشعوب الأخرى، إن هذا بدأ من الأساس، وأساس أي تغيير هو العقيدة في الله.

حسنة، هذا حتى يصحح القرآن عقائد الناس، وحتى يعلم الناس أن الله وهو المعبود بحق يمثل الكمال المطلق ويتنزه عن كل أشكال النقص، وهذا فيه تربية للفرد وللمجتمع حتى يحب الكمال وحتى يتوق إلى الكمال. فكانت العقيدة الإسلامية محركاً للمجتمع، دفع به نحو البناء والتشييد، وذلك لأنهم أحبوا الله سبحانه وتعالى الكامل، فبحبهم لله الكامل أحبوا الكمال، فلم يرضوا بالدون ولم يرضوا بالجهل ولم يرضوا بالفقر، لأنهم عبدوا الله العليم ولأنهم عبدوا الله الغني ولأنهم عبدوا الله العفو، فكثر فيما بينهم العفو والرحمة والتعاون كما هو معلوم. من بين السور القرآنية القصيرة التي تشتمل على بيان صفة الله عز وجل سورة الإخلاص، وهذه السورة ورد في شأنها أحاديث نبوية في البخاري وفي مسلم عن صحابة أجلاء مثل أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة، وهذه الأحاديث موجودة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من كتب السنة، وكلها تتفق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقد قال العلماء إنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الثواب الذي يحصل للإنسان عندما يقرأ هذه السورة. حتى جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري وكذلك في مسلم قال صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك وقالوا أينا يا رسول الله يطيق هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذا فيه تشجيع على قراءة سورة الإخلاص لما تضمنته من المعاني العظيمة، لأن هذه السورة هي من السور التي تؤسس لنظرة جديدة لتصور جديد لمعتقد هو الصواب. عقيدة الإسلام هي العقيدة الصواب التي أبطلت وهدمت الأوهام التي انتشرت بين الناس، النظرة غير الصائبة إلى الخالق سبحانه وتعالى لما بدأت بقوله تعالى قل هو الله أحد. وهذه كلمة قل من الكلمات التي ينبغي أن نقف عندها ولو قليلا فيها، تكررت في القرآن كثيرا، ذكرت 32 و300 مرة، وهذا ليس صدفة، فالقرآن اهتم بأشياء كثيرة، والقرآن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه إجمالا، ولكن جاءت هذه الآيات تؤكد على معاني محددة وعلى قضايا معينة. ثم هي من ناحية أخرى تشير إلى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول له قل، وهذا يؤكد أن الوحي نازل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وليس كما يعتقد بعض الملاحدة من أن القرآن هو من إلهام شخصي أو نابع من شخص الرسول، حاشا وكلا، إنه من عند الله عز وجل. قل هو الله أحد، إذن جاءت سورة الإخلاص لتهدم ما كان من الأوهام التي عششت في عقول الناس الذين اعتقدوا أن بعض البشر هو إله، وأن بعض الحيوان هو إله، وأن بعض الجماد بعض الكواكب والنجوم هي آلهة. فالله عز وجل أحد لا شريك له، هو أحد في ذاته وهو أحد في صفاته وهو أحد في أفعاله، فهو الذي خلق السماوات والأرض فأبدعهن وأحسنهن وأتقنهن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولذا هو وحده الجدير بأن يعبد والجدير بأن يتجه إليه عند الحاجات. هذا مطلع هذه السورة إذن يؤكد التوحيد، ونحن نعرف أن عقيدة الإسلام هي عقيدة التوحيد بامتياز، لأنها جاءت تؤكد على أن الله واحد لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق أن يعبد وأن نتجه إليه، لأنه هو الذي خلق ولأنه هو الذي أبدع ولأنه هو الذي يرعى ملكوت السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن قل هو الله أحد، الله الصمد. الناس نظرا إلى أنهم عبدوا غير الله واتجهوا إلى غير الله

0: مرت به احتاج إلى شيء، احتاج بعض الناس يحتاج إلى المال، بعض الناس يحتاج إلى قضاء حاجة من الحاجات، حاجة الناس كثيرة، البعض منهم مريض يحتاج يطلب الشفاء، البعض منها من النساء عاقر تطلب الولد، البعض من الناس عاطل يطلب العمل، يعني حاجات الناس كثيرة ومتعددة ومتنوعة. فالناس كانوا يتجهون إلى غير الله ويتقربون إلى غير الله ويمدون الأيدي إلى غير الله، ولكن كل هذه الآلهة المزعومة لا تنفع ولا تضر. وهذا يذكرنا بسيدنا إبراهيم الذي قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا إذن اتجاه في غير محله. إن الذي يقضي حاجات الناس وإن الذي يوصل إليهم حاجاتهم هو الله سبحانه وتعالى الصمد، ومن هنا جاء اسمه الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، أي المقصود عند الحاجات الذي تقضى عنده الرغائب. فكل من كانت لديه حاجة وكل من كان لديه مطلوب فليتجه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي الحاجات، لأن بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. نعم، الإنسان يأخذ بالأسباب ويسعى ويجتهد ويعمل ما في وسعه لتحقيق حاجاته وقضاء ما يرغب فيه، ولكن إن قضاء الحاجات بيد الله. فالذي يريد حقا أن تقضى حاجته فلا يتجه إلا إلى الصمد سبحانه وتعالى، لأنه هو الجدير بأن نتجه إليه وأن نرفع قضايانا وحاجاتنا إليه وحده سبحانه وتعالى. فهذا معنى عظيم وبيان لصفة المولى من أنه هو السيد الذي تقضى عنده الحاجات، وهو سبحانه وتعالى حكيم، قد يقضي حاجتك الآن وقد يقضي حاجتك بعد زمان قليل قصير أو طويل، وذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فما عليك أيها الإنسان إلا أن تتجه إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. إذن لاحظوا أن هذه السورة إذن تقرر صفة المولى، فهو أحد واحد لا شريك له، لأنه يتصف بصفات الكمال والجمال والجلال، هو واحد في ذاته وهو واحد في صفاته وهو واحد في أفعاله، لا يشاركه أحد، وهو الصمد الذي تقضى عنده حاجات الناس. ثم اقتلع القرآن أوهام الناس من جذورها وأبطلها، لأن الناس كانوا يعتقدون أن البشر قد يكون إلها أو أن البشر الذي يولد قد يكون إلها وهكذا. فجاء سبحانه وتعالى في هذه السورة وقال: لم يلد ولم يولد. ما كان لله أن يولد وما كان لله أن يلد سبحانه وتعالى، لأنه الغني ولأنه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فهو الأول الذي لا أول له والآخر الذي لا نهاية له، وهو الحي الذي لا يموت. فإذن الناس يجب أن يعلموا أن ما سواه بشر وأن ما سواه ضعيف من المخلوقات لا ينفع ولا يضر، إن النافع والضار والذي يقضي حاجات الناس هو الحي الذي لا يموت، الذي هو الأول والآخر، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له سبحانه وتعالى، لا نظير له، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بكل صفات الكمال والجمال، فهو القوي المتين وهو العزيز وهو العظيم وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما، وهو الرحمن الرحيم، وكل الأسماء وكل الصفات جمع كل الكمالات سبحانه وتعالى، وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ومن يكون نظيرا لله سبحانه وتعالى والكل من مخلوقاته والكل من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ فلا يحق لأحد أن يتجه إلا إلى الله وحده، لأنه وحده الجدير بأن نعبده وأن نسجد له وأن نطيعه وأن نتوجه إليه بحاجاتنا. كل صاحب حاجة يجب أن يتجه إلى الله وحده. لا ترفعوا حاجاتكم إلا إلى الله، اطلبوها من الله، فإن الله كريم سبحانه وتعالى وهو الصمد. ثم هذه السورة العظيمة التي تصف الخالق سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال والجلال هي في الحقيقة كغيرها من الآيات، إنها جاءت تغرس في القلوب محبة الله، لأن الإنسان مجبول على محبة الكمال، والقرآن يؤكد هذا المعنى، معنى المحبة، قال يحبهم ويحبونه. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المؤمنون يحبون الله لأنهم عرفوا كماله وعرفوا جلاله وعرفوا جماله ولذا أحبوه. والذي يحب الله بكماله وجلاله وجماله فإنه يسمو بأخلاقه ويسمو بسيرته. المجتمعات التي تنتشر فيها عقيدة التوحيد، عقيدة محبة الخالق سبحانه وتعالى، لا ترضى بالدون، لا ترضى بالتخلف، لا ترضى بالنقص، لأن الله حبب إليها الكمال. فالذي يحب الله العليم يتوق إلى العلم، والذي يحب الله القدوس يتوق إلى الطهر، لأن الله القدوس هو المطهر المنزه عن كل نقص وعيب. فإن ديننا يحبب إلينا الكمال ويحبب إلينا طلب السمو في كل شيء. هذه عقيدة التوحيد العظيمة التي هي سر الكمال الذي حصل في البناء الاجتماعي الذي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، حتى أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه على المؤمنين لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، إذا استقرت في القلوب إنها تغرس فيها محبة الله أولاً، وتغرس فيها أيضاً محبة الكمال. والناس إذا أحبوا الكمال فإنهم لا يرضون بالدون في أي شيء، ويسعون إلى بناء حضارتهم وترقيتها، والإسهام في كل شيء، الإسهام في الاقتصاد، والإسهام في العلم، الإسهام في الصناعة، في كل المجالات. هذه المعاني، هذه المعاني هي التي نحتاج إلى أن نذكر بها أنفسنا. إن عقيدة التوحيد هي الأساس لرقي أمتنا في الماضي والحاضر والمستقبل. إن معاشر المؤمنين ومعاشر المؤمنات، بحبنا لله، بمعرفتنا لله، نتجه بحماس وبقوة وباجتهاد نحو العمل ونحو الإبداع ونحو الإضافة، لأن إيماننا يدعونا إلى الكمال ويدعونا إلى نبذ كل أشكال النقص. ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، اللهم جئناك بنقائص كثيرة وبتقصير وعيوب وذنوب، اللهم جئناك نادمين خاشعين باكين، فلا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اجعل بلدنا هذا آمناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب
7: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: في رانيا مي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygene.tr
1: على www.radiooxygene.tr
0: على www.radiooxygene.tr
1: على www.radiooxygene.tr
2: أكسجين إف إم.
3: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: مش مشكلة حتى
5: أخبار أكسجين إف إم.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على صعيد الجهوية، تمكن أعوان مركز غابات بشاطر التابعي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في بنزرت البارح العشية بالاشتراك مع فرقة الحماية المدنية في بنزرت من السيطرة الأولية على حريق جد البارح في الظهر في غابة الصنوبر الحلبي بمنطقة رسنجلة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، بعد تسخير شاحنتي إطفاء وعدد من الأعوان وعمال الحظائر إضافة إلى آلة جرفة. وقد أتت النيران على مساحة مقدرة بحوالي 1 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي والأكاسيا، مخلفة خسائر فادحة في الثروة الغابية في المنطقة، وبقى رجال الأطفاء على عين المكان خوفا من عودة اندلاع النيران وتبريد الجزء المحترق من الغابة، كما تحولت وحدة الحرس الوطني في بنزرت الجنوبية إلى مكان الحريق للمعاينة، وتعهدت بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسة الحريق حسب أفادنا بها الزميل أيمن المحفوظية. وفي موضوع آخر، تنظم الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي في رأس جبل اليوم 5 العشية في بلدية رأس جبل لقاء تعريفي مخصص لكل الراغبين في الانضمام إلى عائلة الهلال الأحمر التطوعية لاكتشاف مجالات العمل الإنساني وكيفية المساهمة في خدمة المجتمع التونسي. وفي موضوع آخر، أكد والي بنزرت على جميع اللجان المحلية البلدية المكلفين بدراسة الملفات الخاصة بالربط بالشبكة العمومية بالتسريع في إتمام كافة الأعمال المتعلقة بالدراسة والبت في مختلف المطالب الواردة عليهم من قبل عموم المواطنين والنسيج المؤسساتي، وهذا بالمرونة الواجبة حسب إجراءات وتدابير الواردة بمنشور وزير الداخلية عدد 3220. كما شدد والي بنزرت خلال إشراف والبارحة لأشغال جلسة عمل قطاعية موسعة بحضور الكتاب الكاتب العام لولاية بنزرت وكافة المعتمدين والكتاب العامين البلديات بولاية بنزرت على الأهمية التنموية والاجتماعية للموضوع وإلزامية البت بالسرعة الواجبة في كافة الملفات المدعى بمختلف البلديات الورد عليها، وبالأخص تلك المتعلقة بالمشاريع العمومية المنجزة أو المتواصلة سواء في إطار البرنامج الجهوي للتنمية أو غيره من البرامج، والإسراع في دراستها والبت فيها سواء خلال الجلسات الدورية للبلديات أو خلال الجلسات استثنائية تعقد لزاما خلال الأيام القليلة القادمة. هذا وبين والي بنزرت أنه للجان المحلية المكلفة بدراسة والنظر في ملفات الربط بالشبكات العمومية دور محوري في هذا الشأن باعتبار معرفتها الدقيقة بمرجع النظر ومدى التزام أصحاب الملفات بالضوابط القانونية الواردة في منشور السيد وزير الداخلية. ويذكر أن الجلسة تناولت بحضور ممثل الإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية في التدابير والحلول القانونية المتعلقة بربط التجمعات السكنية المقامة على عقارات على ملك الدولة بالشبكات العمومية والقابلة للتسوية على ضوء الأمر عدد 504 حسب أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، أشرف والي بنزرت السيد سالم بن يعقوب البارح على أشغال جلسة عمل قطاعية خصصت للنظر في الأسباب والحلول العملية لمن شأنها تجاوز الإشكاليات الهيكلية والطارئة المتعلقة بتأمين التزود والتزويد بالمياه المعدنية بمختلف أحياء معتمدية ولاية بنزرت على غرار بقية جهات الجمهورية التونسية، وهذا بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت والمصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والأمن والحرس الوطنيين والشرطة البلدية، إضافة لممثلي ثلة من الشركات والمؤسسات والمزودين من مهنية القطاع المعتمدين. هذا وتباحث الحضور في مجمل الإشكاليات العالقة بقطاع المياه المعدنية، سواء منها المتعلقة بالمسائل المالية والإدارية والتجارية، وكذلك المتعلقة بكمية المخزون الاستراتيجي الموجه للترويج، إضافة لمخلفة تداعيات انقطاعات التيار الكهربائي والحلول العملية الدائمة والواجبة لفضها بتفاعل وتعاون جماعي. وشدد والي بنزرت على حرص مختلف مصالح الدولة التونسية محليا وجهويا ومركزيا على اتخاذ مجمل التدابير والإجراءات العملية والناجعة لمد يد العون لمهني القطاع ودعمهم حسب الأطر القانونية، بما من شأنه ضمان تزود وتزويد ولاية بنزرت بالمياه المعدنية دون تأثير سلبا على مسالك التوزيع في بقية ولايات الجمهورية التونسية. كما دعا والي بنزرت مختلف الحضور من مهني القطاع وبقية المصالح المتدخلة للرفع من أسقة التزود والتزويد أكثر فأكثر من هذه المادة بمختلف مسالك التوزيع وبجميع مناطق ومعتمدية ولاية بنزرت كما ببقية جهات البلاد التونسية، وبالتالي تغطيه الطلب المتزايد على المياه المعدنية من قبل المستهلكين والحرص على التصدي لكل ما ظهر الاحتكار والمضاربات وغيرها من حالات الخروج عن القانون. وعلى الصعيد الوطني، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء اليوم الجمعة إلى القطع تنفيذ عمليات قطع دوري للكهرباء بعدد من جهات البلاد التونسية بهدف الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. كما أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلاغ لها أن الانقطاعات المرتقبة قد تشمل الفترة المتراوحة بين 9 متاع الصباح و 6 متاع العشية على فترات متقطعة، وأكدت أن مدة القطع لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك استنادا إلى وضعية الشبكة. بينت أن هذا الإجراء الاستثنائي هم مناطق مختلفة من جهات الجنوب الغربي والجنوب والصفاقس والوسط وشمال الغربي وشمال وتونس الكبرى، وشددت على أن هذه القائمة غير نهائية وقابلة للتحيين لتشمل مناطق إضافية حسب تطورات متطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. هذا وأشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن عودة التيار الكهربائي بشتم دون سابق إعلام ودعاة المواطنين لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. باش تكون حاضرة معنا مواطنة من جرزونة سيدة إيمان، باش تعطينا التوضيح بخصوص الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من معتمدية ولاية بنزرت، ومنها معتمدية منزل جميل وجرزونة والمعتمديات المجاورة. إن شاء الله بعد قليل تكون معنا المداخلة في قسم الأخبار. هذا وأضافت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه يمكن للحرفاء التبليغ عن أي طارئ أو طلب معلومات إضافية عبر الاتصال برقم الخدمات 71-239-222 أو من خلال الأرقام الهاتفية المدونة على فواتير الاستهلاك. وفي موضوع آخر، وفي إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية، أصدر رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز، وذلك لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة السهريج في عدد من جهات الجمهورية اللي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد حسب ما أفاد به مصدر مسؤول. هذا وأفاد ذات المصدر في سياق متصل أنه تم العثور على كمية كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. وفي موضوع آخر، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارحة في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية، وين شهدت انتخاب السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي حسب الإصادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وفي علاقة بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجمهورية التونسية، وخاصة في عدد من معتمديات وأحياء مدينة بنزرت وولاية بنزرت بصفة خاصة، تشكيات وتذمرات كبيرة من المتسكنين. حاضر معنا سيدة إيمان مواطنة من جرزونة باش تعطينا الوضعية عندهم من البارح مقصوص الضوء. تفضل مدام إيمان، مرحبا بك على إذاعة أكسجين أفام.
2: يا عسيمة مدام ألفا، عسيمة المستمعين الكل،
6: مرحبا.
2: عايشك أنا لفتك خاطر احنا في جرزونة نسمو في السكتور دي بحبال البوسطة من نص الليل لساعة هذه دوكيانتو نص نهار، دوك 12

0: نضطر في بكريف، نودي من البيت في السبيتار، ما نبيتش في الدار، فما تقارير نتاع مرضى تستنى، وبير انكور توا إيه لكن نحب نتصل بيك الرقم الاخضر وفما النوامر الموجوده الكل، باش يقول لك باهي اعلمنا، باش فما انسان باش يصلح لنا، راه فما دي سيتياسيون، وانا متاكده اني مش انا بركه في السيتياسيون هذه، فما عباد يمكن عندها وضعيات ما اتعس، اما انا نحب اذا كان توا واحد من الساد تابع جازونا توا يسمع في الاذاعه، قول له يا سيد 12 ساعه بالستاج راهو اسمها اباده، خاطر راه مش معقول، وانت جاوبنا قلنا وقت نتراجع ندور جرجونا.
1: صوتك وصل مدام إيمان، الوضعية كيف عندكم توما في جرزونة؟ كيف تواصلوا معنا عدد من المتسكنين في معتمدية أوتيك، في معتمدية العالية، في الختمين، في معتمدية منزل بورقيبة، في تينجا، في عدد من الأحياء والمعتمديات في ولاية بنزرت؟ انقطاعات متكررة والدوم لساعات طويلة دون إعلام ودون إنذار، هذا يسبب في عديد من التذمرات وتشكيات المواطنين. مرحبا بك سيدة إيمان على التواصل والتفاعل، شكرا لك. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية على تمسك تونس بالحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها والاحتكام إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بعيدا عن منطق القوة ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، وشدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بما يدعم الجهود الدولية الرامية الى صون السلم والامن والاستقرار. وفي ختام كلمته، جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استعداد تونس لمواصلة العمل مع منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والمساهمة الفعلة في تطوير آلية العمل الإسلامي المشترك وتعزيز قدرة المنظمة على المبادرة والفعل والتأثير بما يخدم قضايا العالم الإسلامي ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل بين دول العالم الإسلامي. وعلى صعيد الدولي، أعلن القصر الملكي في النرويج اليوم الجمعة عن وفاة الملك هاردر الخامس عن عمر 89 عام ليخلفه على العرش نجله هاكون الثامن. وقال القصر الملكي في بيان ببلغ الحزن، ننعى وفاة جلالة الملك هارلد اليوم، توفي الملك هارلد بسلام في مستشفى جامعة أوسلو اليوم الجمعة 28 أوت 2026 على الساعة 6:35 صباحا. وفي موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة في حلف الشمال الأطلسي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية البارح عن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا بعد عدم تسجيل أي إصابة جديدة لمدة 42 يوم بعد خروج آخر مريض من المستشفى. هذا ورحبت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان مشترك بانتهاء تفشي فيروس إيبولا نجم عن سلالة جديدة في أوغندا. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تشهد الحرارة خلال اليوم الجمعة 28 أوت 2026 تراجع نسبي خاصة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية، ثم بقية الجهات ويكون غدوة السبت 29 أوت 2026 وين تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة وتوصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلية. كما تتواصل درجة الحرارة مرتفعة وين أعلى معادلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات لغاية منتصف الأسبوع المقبل، وين ينتظر تسجيل انخفاض تدريجي في درجة الحرارة على كامل تراب البلاد التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين فام، كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المستمعين من المستهلكين إلى ضرورة ترشيد استهلاك القوارير المائية. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفهم بالصوت.

0: العالي على 90 ميجاهرتز وعلى 104.5 ميجاهرتز على أكسجين أف أم. الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
1: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتو.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: أورانج بوستي لغونتخي بالفروات.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي لغونتخي بالفروات. عندك أورانج،
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
6: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا،
8: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
8: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
11: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: Femme Box 5G ou Femme Ma Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
0: راديو أكسجين.

0: في رانيا ميسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمان وجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجين تعلن فتح رمان وجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمان وجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع TPM مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع TPM مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: TPM مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. TPM مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميغا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيدا تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا جينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: مواد 3-7 على راديو أكسجين إف إم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم. اللوبياس حاضر يا جماعة؟ أيوة أنا نكثونا باللوبياس قدر المستطاع. انزلوا على اللوبياس اليوم أوكي؟ عسامة رؤية
2: شنو
1: اللوبياس
2: بقول لك كيما اللوبيا
1: بالحق اللوبيا انت مشيت اللوبيا من المرموق انا تمشي الماكلة. مرحبا بكم الناس الكل. لا اسمع تهنم قدة ربي تعالى فمك الخير اليوم فمك الخير قدة ربي ديكور على ستر ربي وكام. مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. موعدنا المتجدد من الشانتي اسبوعيا كل نار. طلعتك الفوز وراه في الفيسبوك هاك اللايف هذا كله لوبياس. وانا اقول لك راه هو وانت تقول لي مانيش فهمت يا زي. وانا اقول لك راه هو
2: وانت تقول انا تخيلت
1: هو هي عبير ونسري مش فاهمينه والياس انا فهمت ولا انا
2: ضحك علينا.
1: مرحبا بكم الناس الكل. شفت الديكور تاع شنو رايك في اللوبياس؟
2: جديد بحر اورانجي
1: قابلك امور اللوبياس ما نرحموش احنا راه بالحق. شو لبسه واحده كانت
2: لا لا
1: امشي عملنا لبسه واحده حطوا لنا لبسه واحده ترى لبسه واحده لبسه واحده لبستي انا حطوها
2: انا حاب نشوف
1: هذيك لبسه واحده ريتيها مشتركه هاي تو امشي عملوا دوبل لوبياس هذا واحدة زادة فيها صحيح تو دوبل هاي كذا ريت
2: فون يصير هاك باش تسيب البرنامج تمشي تبحر
1: قوة اخراج يا صاحبي برجولية نسرين برافو برافو يعطيكم الصحة لكل زملائنا في التكنيك. عم فتحي شو خالك شيخ اللوبياس عم فتحي عم فتحي في استقبال مكالماتكم الهاتفية 53 51 53. مرحبا بكم بربي اي واحد عنده تهاني عنده مناسبة حلوة وعزيزة وغالية مرحبا بكم الناس الكل. اكيد نعرف تويكم واش باش يجينا تهاني باش يجينا الو عسامة قصر ضوء الو عسامة قصر ماء الو عسامة سخنة عملت فينا الو عسامة يعني والله العظيم انا لما حاله في الحي نتاعي ما نحبش نتكلم خاطر حكيت لكم عن فصل عزيز المره الاخرى يقول حكيت لكم عليه انا منزل بنزرت انا بنزرت بنزرت نسمى الحمد لله
2: يوم القذافه
1: لا لا انا موجود انت منين انت ساق وريك انا نعرف ايش نعرفها بالقد بيكتي تحيه لي كنت تحيه الاخوان الكل في ريفير مرحبا الناس منين منزل حومه حومه بالضبط نحب حومه
2: هي بين حي الثوره وبين حي النجاح
1: حي الثوره حي النجاح خيال على الحدود
2: في وين كيس ماطر
1: احنا زاد كي كيف بزر في حومتي عندنا الحدود
2: انا بدي تعريف نتاعي حي الثوره والعائله حي النجاح
1: مو انت كي تولدتي تلقى ام قاعده في دار جارتك حي الثوره فهمت كيف خلي هيك دخلت بعدها مرحبا بكم انا زاد كيف كيف على منطقه الحدود عندنا بلاصه دار كوديا بعد حي الهني فما بلاصه في الوسط ما عرفتش تبع شكون دار كوديا ولا حي الهني الله اعلم انتوا خلينا انت بتختاري لا مشكله جغرافيه كبيره برشا طبعا الشانتي ايميسيون حلوه برشا وبالعمل اول مره نسمع
2: تحس عرفتك تعبير كتابي ذاك اوصف شانتي في فقره اربعه سطر لقد كان شانتي جميل
1: لا حول ولا قوه ان شاء الله ربي يعدي يوم على خير الساعتين هذوما به الميسيون حلوه برشا
2: جميل
1: وانا فاهمها وفاهم القصه تاعها بالكدا بالكدا بالكدا عمليه الموضوع حلو اليوم
2: ما حضرتش على مرمى ما عندكش مرمى ماكش ناوي على مرمى
1: تونسي راني
2: علاش خزرت لي كيكه علاش خزرت لي كيكه
1: تونسي بطاقة تعريف ولا مكتوب جنسية تونسية
2: اسمانيها تونسي
1: ما نبنوش ما عادش نخلطوا باش نبنوا والله في بالك شبيك نورمال فيش تحكي يا اخي
2: علاش علاش
1: فيش يقولوا صاحب املاك وواحد وكل شيء
2: في العباد
1: لا ما انا سي لا فيغيتي انفان
2: بابي
1: اه وي الوغ لا قالت له طارق ما عادش خالصين عليا باش تقول لي تبني تبني تكريم ما عادش خالصين عليا خليني سكت برحمة والدي قالت له ان توكا لا لا فادلكوا فادلكوا فادلكوا كل واحد حر كل واحد عنده امكانيات باش يبني كل واحد بالحق يستحق مهندس باش يكون له خير حكى حاجه حلوه تكون حاجه اكيد يكملها بقيه حياته في الدار اللي باش يسكن فيها اللي باش يكون فيها موجود كل يوم وفي كل الاوقات بريسك فاكيد خدمتكم رائعه جدا وان شاء الله ربي معاكم. واليوم موضوعنا احلو برشا اليوم باش يكون اللي الناس كل تخمم فيه البريد هذا شنو
2: صحيت
1: خاصه النساء تحيه اليوم ربي يفضلها
2: النساء تختار وتخمم الرجال تصرف
1: شلتو اي سرتو اي سرتو الرجال تصرف احنا اليوم باش نحاولوا نسهلوها للنساء فيما يخص الديكور نتاع الدار ديكوراسيون شنو نجم نبدل
2: كيفاش اثث دارها
1: كيفاش اثث داري شنو الكولور شنو ريدو فما طوندونس العين نتاع السنين نورمالمون في الالوان نحكي بيسير مش نحكي على الالوان وهكا ولا لا بيوت الصالة زاد كيف كيف افكار جديده شنو حاجه اخرى نجم نبدلها فيراندا مثلا يقول لك اكثر بلاصه نقعدوا فيها في السنين
2: فيراندا نجم يعملها اسباس هي عاده احنا الفيراندا معناها يعملوها قبل تبدا معناها كوفير ماهيش كوفير دونك ما نفهمش نعملوا الفيراندا ديك هو اللي يعمل اسباس ينجم يقعد فيها وتبدا محميه من الشمس ومن المطر دونك يعمل لها الكلوستخال يبغي السولي غطيها والا الومنيوم فيتراج كل الفيراندا هذيك يامناجيها بطريقه انه نجم يقعد فيها فيها تولي صالون صالون اكستيريور معناها هي تولي اكستنسيون للصاله

0: في نفس الوقت محمية من الشمس. بعد هون هذه حاجة
1: يعني مانيش باش نحاول نحمي روحي على الاخر
0: اكيد لازم كانت كي تقعد معناها باش تقعد تستنى القايلة الكل مثلا والا اخر العشية باش تقعد فيها نجم انت تعمل لها بروتكسيون تعمل لها اسباس فكتور معناها بالالومنيوم ولا بالبوا وانت نجم التراس نتاعك تقعد فيها حتى في القايلة.
1: فعلا هذه الحاجات الحلوة فما
0: اكل يبدا فيها صالون يبدا فيها طاولة يبدا فيها لي كوسان يبدا فيها لي بلون تبقى قاعدة مزيانة
1: صحيت الاضافات الحلوة اللي هي الورد مثلا من هنا هكا
0: البلون تاع
1: من على الشيء عمل كل بلون من هنا
0: ومن
1: من هنا فما اللي معمول صحيت لي باكا فلور هذوك نجم يكون يعملهم كل مدورين فما كل اللي الحوض هذاك يبقى غارق هذاك هذاك ويعطي فيو حلوه مزيانه برشا
0: يعطي فيو مزيانه ويمعوش السباس خاطر الفيجيتاسيون حاجه مزيانه فما شكون يعمل نافوره حتى نافوره صغيره ولا شلال كاسكاد صغير في التراس نتاعنا ولا جنينه ونحكيو ديما يا اما عندنا جنينه يا اما اون ايتاج معنا اللي ما عندوش جنينه عنده تراس الفوق
1: صحيح مهم برشا التقسمه تبع ندخلوا للصاله اما خليني نكمل فما حاجه اخرى لاحظتها رؤى اللي هي اللي عنده استح اللي عنده صح فما عبيد قاعده تبدع في استح تويكا فما اللي عمل لك استح تويكا الكوجينه ومعاها كل المستلزمات نتاعها ومن طون يخرج لك يعمل لك هكاك الغلاف من فوق
0: وكل قبل ديما اللي يعمل لك استح يعمل لك بيت استح هذيك موجوده في المونتاج
1: اللي استح عادي
0: اما جيني خليك
1: قربج
0: ما تاع قربج
1: صحيح هي تعطي لي الافكار مثلا نجم نقترحها مثلا على الناس اللي تو قاعده تسمع في
0: شو نجم
1: ما عندي جنينه وعندي بيت استح عندي استح شنو انا
0: يردوا جنينه نتاعو
1: يردوا جنينه
0: نفس السيستم تاع التراس يعملها الفوق ينجم يعملها بالالومنيوم ينجم يعملها بالبوا معناها كان ماهيش حاجه مبنيه بالبيتون والياجور نفس السيستم تاع التراس يعملها فوق السطح بارتي اميناجيها فيها صالون فيها طاوله فيها لي بلونت ينجم بلاصه مثلا يعملها في رمضان تاع شقان فطر في الصيف نتاع سهريه حتى في مناسبه ينجم يستغلها ينجم يعملها كوان تاع خدمه اللي يخدم في الدار تاع الخدمه دونك يكون هذاك الكوان نتاعو فيه بيرو فيه بي سي وينجم باقي السطح نتاعو يكون كله باك افلور كله دي بلونت دونك تولي عباره ما عندوش جنينه اما عنده السطح نتاعو اميناجي كيما جنينه
1: فما زاد الحاجه الحلوه اللي لاحظتها اللي يفرش لك كتيره الاصطناعي كلا العشب الاصطناعي هذاك
0: انا الحقيقه بيرسونيل
1: اعطيني نحب
0: انا مانيش مع الحاجات الارتيفيسيال ما نحس لي لازم طبيعه لازم البلونت حيين
1: يقول لك انا باش نفرش كل بالتراب وباش نزرع يقول لك فما عبيد يقول لك انا نحب نشوف حاجه
0: يحب يشوف هذاك هذاك ساتيسفاكسيون بيرسونيل معناها العبد باش يشوف الكازان معناها
1: صحيح
0: سينو نجم يعمل فما ديموكيت مثلا تحسهم كاينهم حجر ديموكيت يبداو كيما الحجر ونجم هو باش يحس عنده الفيجيتاسيون يجيب دي بلونت يشوف يختار انهم لي بلونت اللي تبدا في الشمس اللي في الظل معناها بالطبيعه يفرق انواع لي بلونت ويعمل الاحواض نتاعو يعني يصلح نتاعو في البلونت والاشجار وال
1: يعني فما برشة تصورات منيش باش نقف على حاجة بالك يعني فما فما برشة أفكار فما
0: هي
1: نجم نسنا عالمي فميك
0: أنت خي أنت عندك سطح باش تعمل فيه كوخ باللوح وإلا بالألومنيوم يبدأ ألومنيوم بانو ساندويتش وإلا باللوح فيها فيتراج فيها حاجة هكاكا يعمل فيها القاعدة نتاعو يعمل فيها البيرو نتاعو فما شكون يخدم في الدار فما شكون أتولي عنده أصلا مثلا يعمل فخار وإلا يعمل بانتور دونك السطح نتاعو ولا ذاك السباس اللي يتفرهد فيه حتى اللي ما عندوش جنينة
1: ما تعرفش فكرتني بربي تحية لنساء العولة توقيت العولة تويكا اللي تلموا في السطح مش تو بنسير مش تلموا في السطح شوية اخر العشية هكا تعدى شوية وكسكسي والمحمصة فهمني وبعد بعد من الغدوة فهمني الشمس هذيك تقعد باش الكسكسي يشيح
0: هذيك السطح شو عندك
1: هذيك السطح
0: هذيك مفهوم السطح عندك
1: لا انا جوي عروبي على الاخر
0: والبوا واللي في بوا وانت تقول لي كسكسي وحمص
1: راهو قولوا لهم ما تعيطوليش في البرامج هاي تصورات هاي يا سيدي عندك انا في اللوبيه ساكا غاديك محطوطه شوف كيفاش يعني شوف
0: هذايا جاردان جاردان تبدا كوفيرت بحاجه ليجير معناها ماهيش داله دونك فيها لي بانكيت فيها ليكليراج اي قلت صح هذا صح هاي صح
1: اه اي تري بيان لا
0: حتى مش ظاهره في التصوير صح حاطين فيه من الجازون
1: يغلط ريت ريت افكار ريت افكار بالرسمي غلط قاعدين تشوفوا فيها توك على صفحتها في الفيسبوك
0: جازون مع ليمارش مع الكليراج
1: ما تظهرش مع قوه التصوير هذا بنفهمك الموديفيكاسيون في التصوير واحد كل شيء اما تصور رائع ومزيان اعطيني رايك فيه انت هذا مثلا بصراحه
0: حاجه مزيانه
1: حاجه مزيانه
0: على الاخر تنفيسه هو ديما الواحد تلقاه يحب يخرج من الدار يحب يتنفس يحب يقعد نحبوا نقعدوا في البلكون نعملوا قهوه، يجينا شكون ضيف نقعدوا معاه اخر العشيه، حتى عندك خدمه مثلا باش تخدمها تسحقها في الفروحات نتاعنا.
1: يا ريت تستحش نجموا نعملوا فيه يوم تاع العوله. ريت
0: ريت تستحش قلت لك كسكسي ومحمصه معناها نسيت نخمونها
1: والله. لا لا والله بالرسمي
0: وقاعده محميه من الشمس.

0: مع اكليراج وحاجه
1: والله والله بالرسمي شوف استحش وانا نجم نعمل فيه
0: أكيد.
1: شوف الافكار الرائعه اللي نجم تخرج منها
0: صح حتى بالكاميرا
1: هاي فكره اخرى هاي فكره اخرى تويك قاعد نشاهدوا فيها كيف كيف مثال شاتينا شنو هذيك نجم انت
0: تستعمل هذيك بيركولا وتنجم تحتها تنجم تعمل فيها طاوله تنجم تعمل فيها صالون
1: رائعه رائعه جدا جدا يعني الجازون قلت لك عليه مش خايب كوميم يعطي فيها حلوه اوكي كما قاعدين انا نشاهدوا مع بعضنا يعني يعطي فيها
0: حلوه مقسومه في التصويره فيها جازون فيها
1: ساحيت يعني
0: حاجه هذيك محطوطه
1: هو عملها هو عملها لا يظل هو عملها بارتي جازون بارتي عامل فيها كل
0: الديفي وقسمها والبارتي الاخرى معموله
1: يعني على
0: هذيك باللوح اللي عاملها هذيك باللوح
1: ترى ثلاثة حاجات ثلاثة
0: تعطلقاها البيرغولا هذه معمولة فيها تكستيل يبدأ فيها القماش عرفت قماش أبيض يبدأ هابط كي تعطلقاها في الأسفل ولا
1: في الحر في الفيديو على الحر هذاك
0: كاستيل هذيك ستيل اللوح ومع الكليراج ومع الزربية تحشتها عاطية حاجة هكا لمسة تراديسيونيل مع طاولة اللي بنات معناها توش هذي توش تاع واحدة هكا حاجة تقليدية مع
1: الكليراج مع الحجار رائعة على الآخر حاجة مزيانة على الآخر والله برافو برافو يعطيكم الصحة زملائنا في الإخراج يعني عندنا برشا أفكار وعندنا برشا ما نقولوا راهو بالرسمي استحموش حاجة ربما زايدة عليك ولا حاجة نجم تعمل لك تقلقك في حياتك وشنوش نحط فيه
0: نجم
1: نصنع بالرسمي نجم نصنع منه راحتي النفسية
0: مش كان استح خاطر حتى البلكون يبدأ عنا بلكون نجم نعملوه بنفس الطريقة
1: فعلا
0: بلكون تيراس استح جنينة معنا ديما لازمنا نتصرفوا بالإسباس اللي عنا
1: صحيح أي إسباس رو هاني قتلك يدخل الهوية نجم راح تستغلوا
0: هذي حاطين فيها النار هذي تحسها أمبيونس رمضان هذي تحسها أمبيونس بعد شقان الفطر
1: نقصة شوية حضرة انت كاتك لا صح بعد شنو ندخل للصالة
0: انا فهمت حضرة
1: بعد شنو ندخل للصالة طبعا جد نحكي لك على جو في الصالة
0: شو تعملوا فيها الصالة دخلوا فيها في
1: جلد وكليم جلد وكليم جلد وكليم حطوا فيها الجلد والكليم طبعا بعد ندخلوا ان شاء الله للصالة نشوفوا شنو هي الافكار اللي نجم نشوفوها للصيف حتى كنا نعملوا حتى كذب تصور واحنا قادمين على فصل الخريف واحد وكل شيء اللي فهم نقول لك انا لابس عليا نجم نعمل
0: فيه خريف
1: ان شاء الله سنين نخلطوا نعمل
0: خاطر تفكر مسيف انت عديت ولا شتى
1: ان شاء الله ان شاء الله لا هو نتصور انا الحراره مازالت متواصله والتقس مازال باش يقعد سخون يعني فما الله اعلم اللي عند ربي
0: الخريف خريف نفكروا مليانه صغيره
1: صحيح اللي عند ربي اللي عند ربي وما يعرفوا حد
0: ان شاء الله يا رب
1: اما احنا نقولوا ان شاء الله ماشي الانفراج ان شاء الله ماشي الانفراج وقت اللي نشوفوا تابعوا في الاخبار مع بعضنا السادة المستمعين خلينا نحكي شويه مع السادة المستمعين تابعوا في الاخبار ناخذ تعليقك رؤية ميساج قبل ما نخرجوا للموزيكا
0: على بيس
1: لا من على بيس لا على اللي قاعد يصير في العالم وسمينا اونتر بارانتيز يقول لك غضب الطبيعه اللي شفت تحيه مش تحيه كل التضامن مع اهلنا في الجزائر الشقيقه ولايه كامله احترقت بصراحه مصيبه مصيبه مصيبه مصيبه الى حد الان إن شاء الله ربي معاهم 300 قتيل إلى حد الآن حسب الحصيلة الأولية شفنا الصاعقة اللي صارت في السعودية شفنا الفيضانات الكبيرة متاع السد في النيبال شنو آخر شفنا البارح عواصف وموجودة كانت في باريس يعني طبيعة بالحق غاضبة جدا جدا الفترة هذية سخنة اللي شهدتها بلادنا البارح والنجم نقول اليوم الحمد لله يا ربي يعني تم يعني فما انفراج وجود واكثر ان شاء الله باذن الله السميع العليم فان شاء الله ربي معنا وان شاء الله ربي يعطينا كل شيء ان شاء الله خفيف باذن الله السميع العليم مرحبا بكم الناس تعليقك رؤى
0: والله انا ما عنديش تعليق هذه كوارث طبيعيه تفوت قدره الانسان ان شاء الله ربي يرحمنا
1: ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله خاصه اخواتنا في الجزائر واكيد ان شاء الله ربي معهم على كل حال احنا مازلنا متواصلين معكم في الشانتي بعد شويه باش نقترحوا على حرايرنا اللي ديما يخموا فينا ويخموا في الدار المزيانة ويخموا بشعته في مزيانة برشا للرجالها ولولادهم زادة كيف نقول لهم مرحبا بكم رؤية عندما تقترح عليكم كيفاش تنجم تكون الصالة الفترة هذه فترة الصيف اللي نورمال ما زادة متواصلة كيف ما أفكار فصل الخريف زادة تنشوفوا كيفاش نجمو نعملوا إضافات بطبيعة الحال برشا جو اليوم رؤية صحة سعيد جدا اليوم اللي تعرفت عليك وحتى الفقرة حلوة برشا مزيانة برشا نستحقوا لها كل يوم واستحق المواطن يعرف ويخمم ويقول شنو نجم نعمل من خلال المنابر الإعلامية أيه نمشي وحضرين يا جماعة نحونا كلوبياس واتونا شاي موزيك

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في الصف البنكه وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
9: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناعي، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
4: رجعنا مرة أخرى في الشانتي، مرحبا بكم ناس الكل الأربعة، ودرج خارج على راديو أكسجين أفام، تحية ليكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. مرة أخرى حب أقدم تحية للطبقة الكادحة، الناس الكل اللي تخدم إن شاء الله ربي معها، نساء المصانع زادة كيف كيف، ربي يبقيكم ربي يحفظكم وربي يعينكم بصراحة، إن شاء الله ربي يكون في عونكم. مقدرين التعب متاعكم والشقاء متاعكم، هذه سخانة كبيرة برشا وإن شاء الله ربي يقدركم عليها. مرحبا زادة كيف كيف الناس اللي مشيت بحبح ومشيت عوم تويكا اليوم البحر يقولوا مواتي نوعا ما، لكن لاحظنا اللي فما ريح اليوم ونجم يقلق شوية الشواطئ، وتنجم تكون فما موجة. نجم عمت سنين انت ولا لا؟ وين عمت سنين؟
5: راسنجدة.
4: برشا اخواتها مازو برقاب يحبوا ديما يمشيو راسنجدة الفنارة، تحسوا قريب
5: بنزر
4: دور على سيدي احمد، تطلعوا على بنزر ولا سيدي احمد؟
5: سيدي احمد،
4: على سيدي احمد الرامبوان، سيدي احمد، وتطلعوا من فميكا من اعز الشواطئ، من اعز الشواطئ. في بالك عمل راسنجدة غير انا وبرمة القوت كلها تابعة بعضها، فميكا كلها تطلع بعضها، اللي يهزك السيد البشير المنارة الفنارة، وتحب انتوما ربي في بنزرت الحمد لله نعم علينا بالبحر وحاجة باهية برشا، وعنا الطبيعة تنقصنا برشا حاجات ما عملهاش الإنسان، ربي يعطانا الخير الكل. ننتظر مكالماتكم الهاتفية على 53 53 51 53. ومرة أخرى نذكر حتى لك البحر بي نسيسوا رواحنا، نسيسوا رواحنا الناس الكل. قلت لك الحدث هو بعد انقطاع المعدنية، هو العين من عرش تعرضكم ولا ليه العين
5: في رسامس لها، ما نعرفش منها، ما نعرفش إذ كسر حال وشرب ولا
4: لا صار ليه صار على الشرب ليس عندك هي
5: وعين في بيري العين لازم يتعملها تحليل باش يعرف كان
4: لا هي مية معدنية هابطة من عند ربي سبحانه وتعالى، يعني
5: عما كي شفت تصاور كيفاش بارد عرفتك شرعت المرة جاي باش نشرب منها.
4: مضمون. نشوفوا صاحبي ونعم ترى صاحبي، مرحبا بيك.
6: هو سيفون احلى سيفون،
4: عايشك ربي فضلك. مين تسمع فينا يا صاحبي؟ مين تسمع فينا صاحبي؟
6: بنزرت البيه
4: بالضبط الحومه، ترى خنشوفك وين الحومه انت.
6: حومة الستيك
4: تحية ناس كل ستيك، تحية جيرانك في باب ماتر زادة كيف كيف، قدموا لهم تحية كبيرة
6: برشا برشا. باب ماتر الستيك مهدي سعار في كل برقة عناه بحر قلوان كلهم تبعينا.
4: أنا كنت نسأل في زميلتي قبيليك أختنا رؤية، قلت لها عمت قد مشيت راس سنجد، أنت عمت؟
6: والله أنا مشيت بعد سنجد، أنا بريد شوية بعد
4: سنجد. لطف عليك.
6: نبس الحمد لله
4: الحمد لله، يعني حتى شوية هكا قريب تحط سقيك على في البطاح فميك هكا قريب لك هكا شوية.
6: والله كون تمشي للبطاح ترى بعد ستة نمشي نعمل غصة على غرب
4: هكا هو هكا هو إن شاء الله.
6: نسمع فيك مرة أخرى مع كريم، تحكيوا على البلوك وعلى سيتشان وعلى الميزيلون، ونسمع فيك
4: مع عماد، مع عماد، مع أخونا عماد،
6: مع عماد العلوي.
4: مع عماد العلوي نحكيوا على رجع بك للذكريات الحلوة هكا ولا لا؟
6: لا والله انا شاكي ما لا احنا كنا نمشيو من البلاصه للبلوكه، كانت بلوكه غاتيك.
4: ايوه يا حسن
6: يا
4: سبرنيتيك وي وي يا حسن، ذكرها بالقد بالقد ويحكينا على المسيت بتاع البوري فميكا. الميه الزرقاء زاده، الميه الزرقاء زاده كانت من من من عشيق حتى الكبار في السن، حتى عزيزتي قبل كانت تهزني تخلي اسمعني تخلي سيد سالم الكل وتقول لي بابا يجي في بلا سخط تحطني في الميه الزرقاء بالرغم اني غارقه واحد وكل شيء، لكن يحبوها الميه الزرقاء.
6: احنا ما كناش نعوموا ولا في الافلاس، كنا نعوموا في السدود.
4: ايوا
6: كيف كان وانا مسكر السيلو
4: اي
6: وسكروه خاطر وقت تو عم يديروا فيش تاع الحبوب ما عادش تدخل عند الديما كلنا نعومو في الميناء وفي الميناء
4: يا حسره ذكر
6: كان كي شالو لوح وبطيه
4: ما اسمع سيدي هذا في الثمانينات اول التسعينات السبعينات وقتها بالضبط
6: هذا في السبعينات والثمانينات
4: يا بابا ملا ذكر
6: يا ودي شيخنا في السيلو سنقطع في السيلو نمشيو للزرزور بعد نرجعوا
4: يا
6: حبيبي
4: ها وشو ولا لو ها وشو ولا
6: لو ها وشو ولا بتاع القدم تاعك
4: وشو نظيف وحلو ومزيان كمام يعني مثلا شكل الموجات والخطر واحد وكل شيء
6: كلمة كمان أخرى العلوي قال لك احنا كنا جول وشيخين
4: أيوة
6: وطول إمكانيات والفلوس والقلوب مش فرحانة
4: والقلوب مش فرحانة وتلقى هذا فهمتني مدبرم
6: يا ودي كل واحد يتكرم على على على اخوه
4: وبعد ساعات تلقى واحد يتكرم وحده هو تليفون
6: والله واحد من عند ربي
4: يا سيدي صاحبي يا بابا
6: احب نعمل لك تخيل الدوما وايوتا
4: الدوما وايوتا الدوما اياد عاد تحكي على اياد وايوت عاد اياد وايوت
6: اياد وايوت ايوت ايوت
4: ايوت ايوت والله يا صاحبي اللي عرفتك والله يا صاحبي سامحني توك بدات تعرف اياد وايوت مين تعرفهم اياد وايوت مين سيرش
6: ما هو منو اوكسجين
4: فيه ايوه هكا مو تابعوا فيه على الاخر مالك هكا هكا
6: محمد تتبع فيكم
4: حتى على وليداتي وانا مشوري
6: تتبع فيكم
4: يعطيك الصحة
6: اسمعني
4: يا بابا
6: نجمو تو نعملو ديديكاسة
4: طبعا فرحتي بولادي خليك تفرح انت كتحب افرح بالاجيال اللي سبقتك الكل مسالش مرحبا بيك
6: يا الاجيال يا فهم الموجودين وفهم اللي توفيهم
4: هاي برا هاي نبديو بالموجودين هاي
6: يحب نعمل ديديكاسة لعيد ميلاد عرسي
4: عيد اوووو
6: كتر فردزويت في اوت
4: يا عيد
6: 28
4: سنة معرس اليوم يعني كما اليوم يوم قدر 29 قوت معرس انتي نار 29 اسمع
6: كلام وانت بخير كلام وانت نصيبي مهما في الدنيا يصير
4: به
6: شيرين
4: عبد الهادي شيرين فضل شاكر مانا هنا العبوش اغزلي يا عم صاحبي
5: عم صاحبي رومانسي
4: رومانسي شو اسمها هذا شو اسمها خلنا نقول لك شو اسمها المدام
6: المعلمة اسمها يسرى
4: يسرى يا عيني يسرى كيفاش عرفتها يسرى خلنا نرجع بيك هاي يا سيد تو شد في صاحبي انا اليوم هاي كيفاش عرفت يسرى 28 سنة الكبير
6: اسمعني امي الله يرحمها
4: هاي
6: عما جارتنا كانت تسكب احفادها شفت طويل كشت العنابي في الكدية
4: اي
6: ما يعرفوا بعضهم
4: اي
6: يطلع طمي القلقات يسرى في دار جارتنا خلفيدة اللي يرحمها
4: الله يرحمها اي
6: قالت شانا تكتب الولدي يا اخي مكتوب ربي جيت عندي
4: اكتبكم اما حبيت نسأل يعني كيفاش اول لقاء صار يعني هما مشيت اختب الطول ولا خرجت معاها قبل ولا قالت لك امك كيفاش
6: مشينا ساهمنا اختبنا
4: طول خطبة
6: مشينا ساهمنا يا عم تي عكيرة بتاع سيد البشير الشيء الليه
4: اي
6: ما يقول الشيء الليه
4: والليه انا ما فهمتنيش اول لقاء شنو يعني في عرس
6: لا انا ما قابلتهاش ديريكت مشينا فهمنا كي
4: صح شفت الولدة عجبتك الحكاية مشيتوا طول تتفهمتوا يعني تكلمتوا عليها بالكلمة نقول فيها احنا
6: اسمعني يوم في شايفك بالضبط
4: هي تعطيني هي
6: وقت اللي فهمنا وعطاوا الكلمة سألوا علي ولا واحدة قالوا شيء مشيت قعدت جمع ما مشيتش في بالي انا بطلت
4: هاي؟
6: في مالي يا اخي شعملت انا في الجمعة ذيك مشيت السوق في احدي بوسوس المرشي الحوت
4: هاي
6: واخذيت سعيبة جغالي صحيح بلا لعب هو
4: ايوه
6: وصلنا مع الحق مع اخواتها
4: يا بابا بالجغالي دخلة بالجغالي يا معلم هاي
6: جغالي وسومو غالي
4: جغالي وسومو غالي هاي هاي
6: حتى لو نسمع في دولة المرشي راه بتخش مثلا
4: ايوه ما شاء الله يعني انت دخلت دخلة بالجغالي
6: بالجغالي
4: ايوه
6: او عندي تو 28 سنة معرض
4: قش عندك كل يوم
6: عندي عندي بنوته نوبة وعندي ولدي شريف وريان واسكندر
4: أربعة نوارات.
6: نوايبة هي جبتها من ثلاثة سيودة هي اللي جبتها
4: ما شاء الله. ويسرى كانت انت عبرت وعرفتك ان انت تحبها وتموت عليها. يسرى كيفاش معاك يسرى؟
6: اسمع انا طبيعتي مش سعيد اما يرحم والديها.
4: الله يرحم والديك خويا. وانا اقدر شوف يا صاحبي خليني اكملك الفكره عليه. انا في حياتي اقدر كل راجل يحترم امراه اختار باش يكمل حياته معاها.
6: لا كهو خلاف يا
4: ما فماش.
6: قالوا ثلاثة قالوا واربعة كان ثلاثة وواحدة حد يقولها
5: غالي المدام بحذيك.
4: يسرى بحذيك قالت لك زميلتي يسرى بحذيك تسمع فيك بلا عديالي عديالي بربي عديالي عايتلها ترى عدنا يا يسرى ترى يا سيدي خلونا ميسيرش موزيكا. اذا يتوجه صاحبي الى الكوجينة نصور انا
5: قال يسمع فينا وعنده عائل طفلة اللي حب عليها ما قبلوش وفي المحمزة
4: والله. هاي خلينا نشوف يسرى جات يسرى نقولوا الو الو
7: نعم
4: شنو حولك مدام يسرى؟ هنيئا لك بهذا الرجل
7: عايش.
4: هو قال فيك كان كلمة طيبة. انت شنو تحب تقول لنا على صاحبي بصراحة؟ عشرة 28 سنة شنو تحب تقول لي على صاحبي؟ عاود عاود سمعتكش.
7: ربي فضله وفضل وليداته وفضله لينا
4: امين يا ربي. هو في الدار شنو قال لي؟ انا مانيش سعيد بالحق
7: مادي معايا مع وليداته
4: الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ربي ديما ملمومين في الخير يا ربي. ان شاء الله ربي يهنيكم وربي يفرحكم بالنورات ان شاء الله. يزرع يا عايش يا رجعنا رجعنا عم صاحبي دار يسرى حشامه مدام يسرى حشامه برشا. بابا الغالي
6: طيب شندنا لنك حطي خبيت مجد عبد الله يا طيب القلبي
4: الحب يا بابا يا بابا يا بابا يا سيدي ربي فضلك ربي فضلك. نعم
6: وعندي ولدي صغير شندل يلعب على السيادية هو جنور انت يلعب على السنور.
4: اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
6: حارس مرمى حارس مرمى
4: ما شاء الله. ان شاء الله نشوفوه ان شاء الله نشوفوه في الاكابر ومع المنتخب الوطني التونسي.
6: تبدا انت تعلق وتقول تفضل جرب الجزائر
4: ان شاء الله. اسمع معي اسمع اسمع

0: لا تنسمع كاملة خاطر هديناها شوية برك لصاحبي في المباشر. وكما قلت لك من أعز المكالمات الهاتفية رؤية
1: محلية
0: 28 سنة بهذه الطريقة يتكلم
1: رجل
0: صحيح. هو يقول لك لا رؤية هو يقول لك الرجل اللي يغازل مرته ولا يحب مرته هو ضعف. لا فماش ضعف القدر والعزة والرجولية وقت اللي تحب مرة صلى الله عليه وسلم
1: كان يغازل بزوجاته
0: صحيح أكرمهن إلا و إلا لئيم ساحت هذا كهية. يعني أنا نقدر العشرة الزوجية من خلال عن صاحبي ديما نوصي بربي المشاكل الزوجية ذي رات نجمو تتجنبوها ما فما حتى شيء صعيب. رات تقولوا لي أنت بعض ساعات الظروف المادية اللي تصعب علينا والخشيش الأولاد والمسؤوليات ليه الكلمة الطيبة هي اللي تخلي الدنيا تمشي رجلهم رجلة وعز. ما فما راو بالرسمي المرأة دورها كبير. المرأة راهي تعبة المرأة راهي شاقية المرأة يعني بها كربي تو فما نسي يقول لك قاعدة في الدار وفما نسي يخدموا ما تجي حتى شيء. المرأة اللي قاعدة في الدار لا المرأة اللي قاعدة في الدار تعبة وشاقية والمرأة اللي تخدم دوبل تعب ودوبل شقاء. فبطبيعة الحال ربي فضل النساء وربي يعزهم وإن شاء الله ربي ربي يبارك لهم وإن شاء الله نتخلصوا من كل الخلافات الزوجية والمشاكل وكل شيء اللي أنا قلت لك خلي تفرغ. ليه خلي تفرغ بالرسمي ما نحبش أنا ما نحبش نشوف صغير متشرد من الآخر ما بين بو وامه. أنا بصراحة ما نحبش امرأة تبكي قاعدة تعامل في رجلها أعز معاملة وهي تبكي خاطر هو مش قاعد يعامل فيها
1: بالليل.
0: أنا ضد كل هذا رو. أنا قلت لك يعني بصراحة ربي يبارك للجميع وإن شاء الله ديما الناس فرحانة وملمومة في خير. تعليقك على عم صاحبي يا رؤية.
1: والله محليه ان شاء الله ربي يفضل له مدام يسرى محليه الحكي كيفاش ري الحوت مشي برول فيه الحوت
0: جغالي هذا مش برويله هذه بتصفع هذا ما نعرفش عاد اللي زاني ما نعرفش 28 سنه
1: هذا يقول انه هو انسان كريم
0: قد الحشمه
1: قد شي كعبه
0: 2026 يعني اختي عارس 96 قال لي عارس 96 يعني عارس يعني كعبة جغالي زاد
1: غالي
0: غالي ليه غالي لا دخلة بيه يا عم صاحبي دخلة بيه يا عم صاحبي وليه ولا شفت محليه قبلك العز
1: والوالدة اختيار موفق بها
0: اختيار موفق جدا زادة لا خلينا خرجنا لا تعاركوا لا
1: مسهلها قبل عندهم لا تعارف لا درسنا عجبت الوالدة مش اختب والعرس يدوم ومحليه
0: علقي انت يا علقي علقي انت والله ما تعلقي
1: علقي يعلقوا بعض في المحكمة
0: والله تصورها اي علقي انت يا عاد ها ولا لي ولا
1: كان يعلق عليها اوه لي مشكلة
0: شكون علق هنا فينا يا جماعة شكون علق قبل على كل حال شنو تقترح عليه نسرين نكملوا يا طيب القلب وموزيكا اخرى بنينة تبارك الله وعشوية احلى عشوية بحالية بوجودكم ساقبل كل شيء وباختنا رؤية مرحبا بكم الناس الكل

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً على ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوتو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطاه حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السابعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل شيء. وكان على الكليبين خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوار من قديم زمان. تونسويتش كلياج فيغ بلا بليكسي بلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
2: ألو؟
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
7: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
7: بداية من أوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: ولا جينا مقاول ولا صنيص بالرخصة ولا بليش الشانتي حكاية تتعاش مش هيك عاد إلياس أكشن قالي أكشن مرحبا بكم برشا جو في الكواليس برشا حديث وبرشا سخانة في هذه اللحظة انقطاع على التيار الكهربائي سي باش نقرا شعر شوية اخر انقطاع التيار الكهربائي الان في منزل بورقيبة اكيد وضعية صعيبة وصعيبة برشا ظروف العمل زادة كيف تصعب علينا لكن نحاولوا نوصلكم الصوت نتاعنا بامكانيات اللي عندنا باش ما ينقطعش البث نظرا بطبيعة الحال الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. كيفاش قاعدين تتصرفوا معاه في منزل بورقيبة انتم رؤية؟
1: والله تعبنا بالحق خاصة البارح 4 صبايع ولا حاجه كيف ما هكايا معناها البارح قصت 4 تاع العشيه رجعت ثاني الليل المغرب بعد المغرب انا وحده ما نسمعش باش ما نخدم معناها يا دوب نخلط على شويه ضو موجود
0: نجمش ما تنجمش. تحيه لخيانا سينو برشا بلايص المناطق الريفيه قاعدين قطع عليهم باستمرار التيار الكهربائي كذلك الحديث على منزل جميل منزل عبد الرحمن حقيقه يعني شيء لا يطاق تقريبا فما حسب عملها البارح واحد من منزل عبد الرحمن تقريبا 17 ساعة حكينا بالضبط كيفاش تفاصيل قصان ما ذكريش بالضبط يعني 4 سوايع من كذا وكذا 5 سوايع من كذا رجع وقت كذا قعد ساعة غير بوع عاود قص فالحسبة كانت في 24 ساعة انقطاع 17 ساعة للتيار الكهربائي. طبعا هذا هو اللي قاعد يحدث في ظل التوازن اللي يلزم يصير ما بين الاستهلاك والانتاج
1: صحيح
0: عندنا نسبة معينة متاع طاقة ديما نعاود نذكرها مرة أخرى فما عندنا نسبة معينة مثلا أنت أعطاك 10,000 ورقة العشر ألف ورقة هذيك ما يزمكش تفوتها سينو ما نعرفش أنا ما عاش تلقى باش تخدم في البيوم متاعك فهمت يزمك توفق ما بين الإنتاج والاستهلاك إن فوا طلعت واحدة منهم فاتت باش يصير عندنا ما يعبر عنه بالليلة السوداء. الليلة السوداء هي انقطاع التيار الكهربائي في كامل ولايات الجمهورية التونسية وهذا خطير وخطير جدا جدا وكارثة كبيرة برشا فيلتجئوا إلى انقطاع المتكرر أو الدوري هم يقولوا عليه الانقطاع الدوري للتيار الكهربائي باش يحاولوا يحدوا من كثرة استعمال الضوء في الفترة هذه ومع ارتفاع درجات الحرارة. موضوع للمتابعة وإن شاء الله ربي مع بلادنا إن شاء الله ربي مع تونس وإن شاء الله تتجد الحلول. نمشي تويكا الموضوعنا اللي برشا ناس تو قاعدين مرحوا متسماش الحكاية نقول للأسف ذل السخانة وذي يقول لك عطيني تو الضوء كهوة بالرسمية راو سمحني راو مش نقصد فيك يا رؤام تو أنا مثلا بعد ساعات كنجي نعمل برنامج نحب نضحك نحب نفادلك شكون باش يقبلني يقول لي هذه وضع صرتوا احنا كاعلاميين وفي الواجهه يقول لك تلعب وتضحك والبلاد يعلم بها كالربي يعني فولينا نحشموا لكن عندنا فقراتنا عندنا دنيتنا لازم تتواصل الحياه لازم صحيح تتواصل الحياه ماناش باش نقصوها كومبليتمون كيما قصر ضو وان شاء الله ان شاء الله يا ربي تتعدى. طبعا ابدعنا او ابدعتي منذ قليل في الحديث على الافكار اللي نجموا نعملوها في الفيراندا نتاعنا نجموا نعملوها زاد كيف فوق السطح للاستمتاع بمشهد جميل وقت القعده العزيزه الغاليه في الفيراندا كما قلت والا فوق السطح. ثم الان الناس اللي مزت او نقولوا احنا ميساج قولوا تو تخلي الصيف واللي عندهم ديار يعني من قبل فاي كملوا يعني ديكوراسيون جديده نتاع الصيف يعني كل شيء للي قادمين تو مثلا على عرس ولا تو ظهر لها باش تبدل
1: ما هي اللي يعمل تغييرات في دار بدلت باش نتاعو
0: ما هي الاقتراحات الصيفيه في ماذا ربما يزلنا نركزوا على الفتيات نركزوا على الادوات نركزوا على الزرابي نركزوا على الالوان تاع التبييض
1: باش نركزوا عليه هما دي ديتاي كل مع بعضهم باش يعطيونا حاجه مزيانه يبداو متناسقين مع بعضهم معناها شوا نتاع الصالون اللي هي الموبل مع الزربيه مع الطاوله مع الريدو لازم الكل يبداو متناسقين مع بعضهم مع القاعه ومع الحيوط دونك اول حاجه نبداو بها نشوفوا لون القاعه نتاعنا شنو هي لونها لون الحيط كي باش ندهنوا ماذا بينا افتح من لون القاعه واضح مثلا كان القاعه تبدا مثلا مرا والا بيج ماذا بينا لون الحيط يكون درجه افتح من القاعه بعديك الشوا نتاع الصالون اللي نحكي على لي فوتوي والصالون تاعنا ماذا بينا مربوط بالقاعه فهمت كان القاعه نتاعنا فاتحه دونك الصالون تاعنا يكون اغمق منها باش نعملو كونتراست كان الصالون القاعه نتاعنا غامقه دونك الصالون نختاروها لون افتح مثلا كان القاعه مرا نمشيو نختاروا صالون مثلا بلون كريم بيج كان القاعة نتاعنا ديجا باش نمشيو نختاروا صالون مثلا في المارون كليغ ولا حاجة فاتحة فهمت
0: اختلاف يعني اختلاف
1: هو الكونتراست هذاك هو اللي باش يعطي حاجة

0: مزيانه. من بعد الزربيه شو عم تاع الزربيه ماذا بينا نبعدوا على كالزربيه الصغيره اللي جوست تحط تحت الطاوله
1: عليه
0: ما تعطيش حاجه مزيانه كي تغزر لها هي شنية احنا هي لوحه فنيه انت كي باش تراها هكا يا لازمك تراها حاجه هكا معناها متناسقه ومتجانسه تركح في العين فما كونفور في العين دونك الزربيه لازمها تكون كبيره شويه وتدخل تحت الفوتوي تدخل تحت الصالون معناها كي ترى انت ترى الزربيه فوق الصالون والطاوله مش معناها الصالون بعديك فما فذوه بعديك فما زربيه حدها حد الطاوله فهمت ولون الزربيه بتبيعها مربوط بلون والصالون ديما ماذا بينا نعملوا لون قريب اما فما درجات اختلاف درجات كان الصالون تاعنا غامق نفتحوا بالزربيه كان الصالون تاعنا فاتحه نعملوا زربيه اغمق شويه هوني ديما الالوان ماذا بيا يقعدوا في البلان في البيج في الكريم وكان باش ندخلوا اللون اللي هو فيغ والا البلو والا حتى الروج ماذا بينا في الليكوسان في المخاده تبدا توش صغيره ولي غيدو كيف كيف مربوطين بالالوان هذيا الكل ديما كان الصالون تاعنا غامق ريدو يبدا افتح كان هي فاتحه نغمقوا شويه وماذا بينا تويكا طوندونس سني الريدو يبدا ترانسبارون شويه
1: اي هذا هو مش نقول لك فما حاجات معينه
0: صايره حتى القبال طلعوا ياسرك لي ريدو طلعوا ياسرك الغامقين والساتان والفيلور اللي انت ما تراش الشباك دونك تويكا لي ريدو ماذا بينا يبدا ترانسبارون ولا تنجم تعمل فيها بارتي هكا غامقه البارتي الوسطانيه تكون ترانسبارون معناها القماش يكون وردي لين انت معناها الشباك ترى وراه شنيا فما ما يبداش فما كل حاجه اوباك تسكر علينا الفيو على البرا
1: هو اللي يسمعك توك يقول لك انا داري مثلا تحل على الشارع مثلا ما نحبش نحبش يتعدى يشوف مثلا دار على غفله للشباك ماذا بيا
0: هو تحل على الشارع بطبيعتنا يبدا فما الشباك البولار يبدا ما يوريش معناها ما تصورش اللي عنده هنا شباك على الشارع باش يعملك شباك يوري فهمت دونك انت تبدا من داخل تشوف الشارع ومن برا ماهمش يراو فيك
1: فما حاجه اخرى كل بعض ساعات ما نعرفش نحس انا
0: كيف نحكي على الزربيه نتاع بيت الفطور
1: انا رجاله اما الشوا نتاع تاع التزيين مثلا كيما لي فاز كيما
0: لي فاز
1: شكون فما نحبش نقولها بكلمه سامحني اونتر بارانتيز تلبيز شنو تنصح يعني حاجه
0: هو حتى لي فاز التلبيز تقصد في الكونتيتي
1: في الكونتيتي تحط
0: الفاز ماذا بينا مثلا
1: لا فاز والاخرى صمبا مثلا والاخرى حاجه مثلا صحيح باش تنصح باش قلل ودلل نو
0: به انت ولا به لازم الفاز والتحف معناه يبداو احنا سكين مع الصالون بنجيب للفاز الفاز ماذا بينا في الصالون نعملو فاز كبير يبدا بين دو كانابي والا في كوان تكون فاز كبيره فيها بلانت مزيانه تعيش لداخل الفاز هذاك مثلا يكون اللون يمشي مع لون القاعه ولون الصالون
1: أيوة.
0: في نفس نحكيو في نفس الباليت نتاع الالوان ديما نمشيو في تدرجات نتاع الالوان فهمت ما نعملوش لون ما يطلعش ونجمو في الطاوله نتاعنا كيف كيف نعملو دي فاز صغار يبداو زوز والا ثلاثه هكايا صغار ما نكثروش بعد عنا تحف ماذا بينا في حاجات ارونجمون مثلا يبداو امبوا ولا حاجه هكايا هذيك نعملو فيها تحف مزيانين وكيف كيف اللون لازم يطلع على لي اكسسوار نتاع البيبان على لي مينيو مثلا كان البيبان نتاعنا مثلا الاكسسوار نتاعو في النوار نختارو هكا دي ستاتيو يبداو صغار بالنوار بالبلون حاجات تبدا طالعه مع الباليت اللي اخترناها وخدمنا بها
1: حاجه طوندوس تبدا طالعه جديده فهمتني و تعطي زاد راونق مش تخليك يعني
0: ديما كي نختار لي فاز كي تمشي ونسي والا رجال يختاروا لي فاز وتحف يخمم في الباليت نتاع الالوان اللي عنده في الدار
1: فعلا
0: وفي لون معناها انت ديجا عندك لون القاعه والدهينه هذيك باش تختار باش لازم حاجه تطلع عليهم ديما فما كالكونتراست اللي يعطي حاجه مزيانه واللون يكون يعطي معناها يكون لون يمشي معاه وحتى لي فاز وتحف لازم يمشيوا مع ديكوراسيون تاع الدار ما نجيبش حاجه تحكي في حاجه اخرى تيم اخر والا لون اخر ما يطلعش
1: فعلا هذا مهم برشا فما فكره اخرى قلت لي تحب تحكي عليها
0: قبل الزربيه نتاع بيت الفطور زربيه بيت الفطور اللي تحب تحط زربيه تحت الطاوله تاع بيت الفطور ديما نمشيو على الفورم نتاع الطاوله كانها مربعه زربيه مربعه كانها مدوره زربيه مدوره ماذا بينا الزربيه تكون اكبر من الطاوله دو تيل فاسون انه انت كي تبدا حاط الكرسي موجود على الزربيه
1: باش كنفتفت زاد
0: هذيك حاجه اخرى
1: باش كنفتفت الخبز الزاد ما تحش القاعده
0: ما هو الأكثرية ستقام عاملينها زينة للضيف راه وانت تبدا حاطط لك طاولة في الكوجينة بلاستيك تاكل فيها كيف عرفت بس
1: كلام واحد يحكي لي قال لي 10 سنين عندي في البيت سرا
0: شو يسمى الكريستال
1: ما قعدش على الكريستال
0: كريستال تاكل حاملوك للضيف هذه طاولة تعرف تاكل معناها في الاخر تاكل في الكوجينة
1: ولكن اكتشافات كيجي كذيف من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟
0: سرديه يلقى حاجه يلقى
1: ابداعات
0: وفيها الصبار فوق الطاوله وكناف المزيان اللي محطوط.
1: روي فما شكون يجي يقترح عليك يقول لك انا قبل ما ندهن دار نجيب انا مثلا ارشيديك ولا ارشيديكت فهمني ينصحني شنو الكولور وشنو الواحد وهو اللي يقف على كل شيء من اجس كزيد. مثلا انا عندي دار تو سقف وقع نجيب معايا انا مثلا مهندس يخزر هكا هكا هكا ويقترح عليه ويزم هو يكون يعني مشرف على العمليه من اجس كزيد. يعني فهمت كيفاش؟ من بدايه الدهينه للاثاث اللي باش يجي بعد ولا للصاله اللي بيجي هكاك
0: تصير هو باش يجيب ويعملوا ديكوراسيون هي ليتود معناها تكون على اوراق ومن بعد كانت عاديه وتشليم بعدها اللي هي سويفي نتاع شونتيير يعملوا سويفي يختار له كل شيء ويتبع معاه في كل شيء. الحاجه اللي عملها في ليتود وفي التصويره باش يردها له موجوده في الدنيا بسويفي.
1: خاطر ماخذين فكره على شيء تيت قسم لي والله جبت مؤثر والله قسم والله بيت البالو قال لي اعملها هكاك وبيت الصالة قال لي طلع فهمني قسمة هذيك مفميكا وشبيك هذيك جيب واحد
0: لي
1: ماشي هذاك الارشيتيك
0: الارشيتيك عنده ليميسيون انه يبني لك دارك ولا اي مشروع مش كان ديار اكيد من الصفر لين تكمل
1: صحيح.
0: وليميسيون هاني قلت لك فما ليميسيون الاولانية اللي هي نتاع نتاع الرخصة.
1: عندك تجارب في تقسيم ديار ما مثلا يجيك واحد يقول لك انت نحبك تشوف على تقسيمها
0: وين انا نكرهها كلمه تقسيم رانا نكرهها على
1: شنو هي الكلمه شنو هي الكلمه اللي
0: تنجم اخي من نجم اخي من نجم
1: المشكله انت ما تكرهها وانا ما نجمش ننطقها يعني هذه هي الاشكال مش قايم يعني شو اسمها قول لي
0: والله يقول لك طلعت العرس في الدار ونحبك تجي تقسم
1: لي اي شنو شو اسمها
0: هي من نجم
1: حسيلو
0: فصل
1: يا رفتك فصل فصل فصل تعمل مع حاجة هذوما أنت شرفت عليها
0: هذوما ايه تخمين المسيان تاعنا أكيد
1: وفي الدار ولا تنجيب رؤية مثلا عائلتك خالتك عمتك وتخالتك ولا تنجيب ولا عندي بنت أختي اللي قال لك ما أنسى قد الدنيا تجير عندك عشت بالحاجات هذوما ولا لا
0: أكيد
1: أكيد ربي فضلهم لك على كل حال ودار من وجهك إن شاء الله قد تربي مهندسة كي إن شاء الله شو اسمها كلمة غيا غيا شنو؟
0: أبي سيش
1: لوبيس بالله عاد تقول يعني
0: شنو غيا ميناجمون
1: غيا ميناجمون
0: جديد نتاع دار
1: غيا
0: ميناجمون
1: غيا ميناجمون شويه سهلة الياس يحاول فيا من قبل قال لي نحب نتعلم هالكلمة غيا ميناجمون شي ما فيها صحيح ما فماش تو غيا قولها ترى قولها ها شنو هي صح عليك ما عندكش ميكرو انتوكا من قد الوقت صح من زين متواصل معاكم احنا تويك الخمسه غدا عندك مهمه انسانيه انت بعد شويه نحاول نجيب شويه اللي عندك مهمه انسانيه ولا علاش شنو مش مهمه انسانيه اللي كلمتك عليها امك
0: ساعات
1: اللي كلمتك عليها امك مهمه انسانيه ولا مش انسانيه
0: انسانيه
1: انسانيه تحية زملتنا في البركون مرحبا بكم الناس كل في الزنا متواصلين معاكم نرجع بعد شويه في الناش ويقف الغاد وتغني ام الشباك لارمي لك حالي ام الشباك مرة عطينا عطينا موزيك عطينا موزيك
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كان روضة ميني كيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تشمو تكلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي أوزاليس ماركت مدخل العالية مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252
3: ألو
4: ألو صباح الخير نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
5: شكون معايا؟
4: انا مستقبلك. اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
5: اما منين نبدا؟
4: بدايه من اوميغا فورماسيون.
6: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
8: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: راديو أكسجين FM.

0: الشاطئ، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش. نجوى كرم توصلنا الخمسة ودرجين على راديو أكسجين FM. خليني شوفك بليلة حلوة برشا. نجوى كرم، نجوى كرم أول مديتنا تغرم بها هذيك، هلا جاكيك هلا جاي تصالح هلا وعنيت هذيك يا حسرة. هذيك أول ما تغرم
1: تعمل له القاضي طلق ولا
0: ساحت هذيك، هذيك بالرسم يا
1: ما طلقها يحب يصلع النفقة. جيت النفقة برشا.
0: طفلة هيلة برشا هذه، لا تساعد هذه. على كل حال، هو أجواء التسعينات بصراحة خلطنا على برشا جو حلو. كنت زاد كيف كيف من الحاجات ديما نحكوا عليها، اسمع تفرجت عندي تخواسوا لي ولا تفرجت فيها؟
1: في اللعب نتاعنا مش سمعت الألفينات
0: تتريس الزغزغ اللي طلعت تتريس، كنت تتريس هذيك
1: نصيخة في الحيط
0: برشا برشا أجواء
1: قلوب البصاع اللي يشيحوها نعملوا بها صفارة.
0: اسمعني إلياس، نعملوا معاك سوم لعبة زربوط، لعبت البيس سافا
1: ظهري لعبش بيس، هذي لعبك بنتين ولا شنية؟
0: لا أنا بنتين، أنا شو مدخل أنا بنتين
1: لكن هذيك شو اسمها كذلك؟
0: أيوه أيوه تشعل تشعل شوفه ولا تشعل. برشا أجواء كانت حلوة برشا برشا. أديت راس ولاد بذكر كل اللي
1: ما لعبش في الشارع، لعب الشارع ما نعرفهمش
0: بالحق. أنا ما خلصت مالها ولا لعبت مالها
1: في الدار.
0: على كل حال أديت راس ولاد، هي حفلة، هي حفلة مش لعبة. على كل
1: حال تاع شو اسمه شيف خالد، فهمتلك شيف خالد.
0: وفما عام
1: يا منفي أغنية منفي
0: ماكسجين فيه الدخلة هذيك ساحيت الدخلة ليه ذكره. فما عام اسمع كده، فما عام لعبة
1: لعبة
0: جملة بالحق لعبة سياسيس

0: الناس ولا الشاب خالد شاف ودين وزاد كيف كيف الله يرحمه رشيد طه رشيد طه رشيد طه الله يرحمه من اقوى الحفلات اللي صارت في فرنسا بصراحه حفله رائعه مزيانه على الاخر من الفرقه من الجو من الامبيونس من الثلاثي لا لا لا عالمي لا هذه كنت مغروم بها او ما تعديت قبل يا حسره في قناه الافق وشكون يذكر قناه الافق ما نعرفش قناه الافق اوه تو يسمع فيه سيف رجعتنا قبل فما كانت قناه قبل اسمها فما شين اسمها قناه الافق تتحل 8 تاع الصباح وتتحل ما بي ساعه ونص تعدي شويه مسلسل مكسيكي تتعدى في اليوم ليه قناه الافق هي لمحل شركه فرنسيه وكانت موجوده في برشا دول بين كيما فيها تونس وكانت تعدي حاجات سبيسيال يعني على الاخر بما فيها البرامج التونسيه وبرشا تكشفوا من فميك بما فيهم زميل معز بن غربيه وغيرهم زاد تكشفوا من فميك مراد الزغيدي زاد كيف كيف خرج من فميك يعني برشا اجواء كانت رائعه جدا بصراحه كنت كان جونا حلو ومزيان على الاخر
1: هذاك علاش يعملوا كلب المسلسل تاع جيل التسعينات الناس كل شيء خالي
0: صحيح كان فما جو كان فما
1: امبيونس
0: صحيح هذاك حط لنا كابتن مجد بعد شوي
1: والله
0: شنو هذه يعني ما تفرجتش لها
1: ساقه مقصوصه ويحلم
0: شكون
1: كابتن مجد
0: اها ما فماش منها
1: حقا
0: ليه ليه صاحبي برح برك مع بعض يزب خروج مش منها الحكي ليه ليه كابتن مجد ليه رائع بصراحه
1: فول مرات
0: مرات زيد كنا تان تان تان تان
1: انا وأخي انا نمر المقنع
0: حلبة المسارعة حلبة الأبطال
1: سقور الأرض لها
0: سقور الأرض نسيتها يا مولاي كانت عنا برشا برشا سلاح في النينجا غيرهم انا وأخي تقعد غنيتها هي روعة روعة روعة من أعز ما تسمع في الديزاني ما زيد عليهم بابار وفير زاد كيف
1: يا حسرة
0: مرة في بينا زارنا في نساني برفق قال لنا ليس هنالك ما يخي نحن الخير بتبعينا لا نرضى
1: بالمضايق
0: لا يحيا بيننا
1: ماروكو
0: نذكرها أما من عرش غنيت ونسيتها كيفاش برشا برشا
1: تام
0: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي صدقني ما نغني لك صدقني أنا تو خمم فيه تاما صديقي وصديق الحق وعون وسلاما تاما دوما إذا رأى صديقا يبدأ السلام بحب وابتسام وبعد يعملك مياو مياو مياو لا لا لا لا مياو لا يا مياو سوسان سوسان سوسان جانتي قالوا يا سوسان احذر مي قالوا بعد جيلة
1: كنت نبيت عمان دانتي خلينا بس يحسن بك
0: من نجمة سمبا قادم سمبا جاهي سمبا عنا بيني بنا قطعة الدباة سمبا كونتي كون بيدان توني سمبا سمبا كونتي كون لا تنسري تضحك شيخ على كل حال
1: سبيس تون يا حسرة
0: يا حسرة والله كانت أجواء رائعة على تربينا على هذوما الأجواء رائعة جدا أي سل يعطيك الصحة
1: يعيشك
0: سعيد جدا اليوم
1: حسيتني من لارشتك من طفلة صغيرة نشهدها كوكب
0: أنا فخور جدا اكتشفتك اليوم وقرايتك وخدمتك وحاجة رائعة ومزينة جدا إن شاء الله بالتوفيق ونجاح إن شاء الله نتقابلوا في مناسبات أخرى إن شاء الله على غالب أنا معوض برك أنا راني فهمت إن شاء الله نتقابلوا في مناسبات أخرى إلياس يعطيك الصحة نسرين برافو يعطيك الصحة عابير زاد كيف كيف انا عملك فاست عزيز بالحق اسكت هاي خلينا نسرش عابير زاد كيف كيف يعطيها الصحة فتح الباي في استقبال مكالماتكم الهاتفية اجمل تحية سيف الدين برمضان الى اللقاء
2: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناعي بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
2: الو
7: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
2: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: اما منين نبدا؟
7: بدايه من اوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: cabeça.
1: Ei! Nibraram المنى اللي بدو في السنة.

0: شكرا شكرا.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غماقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوينت دو فانيت. كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: أورانج بوستي الغنطري بالفروات
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفروات عندك أورانج
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك. موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة انفو لايل 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى فيك انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشى هكا
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غماقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
7: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: اما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900
8: ايكرون سولير ب 19900
7: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار
10: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما لفش تستنى اجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403 انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو
11: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: بيحبك بعده.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
2: ألو؟
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
7: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقولك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
2: أما مين نبدأ؟
7: بداية من أوميغا فورماسيون.
8: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيدا تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
10: راديو أكسجين FM.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو
2: ألو صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
3: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
6: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
7: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟
2: عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
3: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
3: بداية من أوميغا فورماسيون.
4: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
7: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18-48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

وبسلم يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيت على حملك والروح الجلية، وانا جيت على حملك والروح

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليل معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
2: الراديو أكسجين فام.

0: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 629.

0: 36 266.
1: أكسجين اف ام بالصوت العاد. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: راديو أكسجين FM،
3: صوتك بالصوت العالي.

0: تجاري FM.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لاين 28 820 280.
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
1: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
1: إكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات.
0: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: راديو أكسجين FM.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
2: راديو أكسجين FM.